قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمي، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

غلط وما كنت مفكر اني الحب تسلل تسلل على بالي على بالي على طول في خيالي على طول وما كنت مفكر اني الحب تسلل

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر، التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
2: ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى

0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا

وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو موال.
4: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل، وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية، وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية، ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعينا مستمعي موال عبر 101.7 FM. لهذا الاثنين 13 من تموز 2026 نحييكم ونبدأ وإياكم جولتنا الإخبارية.

يبدو أن الأوضاع متوترة فعليا بين إيران وأمريكا، وهناك يعني قصف إيراني، قصف على إيران. مسؤول إيراني كبير يقول بلادنا لا تزال في حالة حرب وعلى كافة الأجهزة الحفاظ على جاهزيتها، والعدو يسعى لإحداث خلاف بين الشعب والمسؤولين، ووحدتنا أهم عنصر لمواجهة الضغوط. وطبعا إيران مصرة أنها ستدير مضيق هرمز سواء مع عمان أو بدونها. الكويت أعلنت من جملة هذه الضربات التي تلقتها إيران والمنطقة العربية. الجيش الكويتي أعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال الكويت لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية، وأعلن عن إصابة عاملين في بتعرض منصة حفر بري تابعة لشركة نفط الكويت لاستهداف بمسيرة معادية في المياه الإقليمية.

سيكون هناك استئناف للمفاوضات في روما، وهذه مفاوضات إسرائيل ولبنان في جولتها السادسة، في راح يكون هذا الحكي بكرة والأربعاء الثلاثاء والأربعاء. المحادثات ستعقد على مستوى سفراء لبنان وسفراء إسرائيل لدى الولايات المتحدة. يمثل إسرائيل هذا لتر، بينما تمثل لبنان ندى معوض. وصرحوا أصلا أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجهزون حاليا الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي. وإذا وافق الجيش اللبناني على تولي مسؤولية المنطقتين التجريبيتين فسنواصل العمل، أما إذا بقي حزب الله هناك سنبقى نحن في مواقعنا، قالت إسرائيل.

الهجمات الأمريكية على إيران لا تقتصر على المراكز العسكرية فقط، بل تستهدف أيضا القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. استهداف لقاعدة الأهواز التي تضم مخازن للذخائر والصواريخ، الصواريخ هي الأرض جو هذه، بشكل كامل. إطلاق صواريخ من الكويت باتجاه إيران كان هذا الساعة تقريبا 1:30 صباحا صباح هذا اليوم. 4 انفجارات جديدة هزت الأهواز، وقصف عنيف وثقيل استهدف الأهواز استهداف لقاعدة عسكرية هناك. وأيضا من القصف يعني كان في غارات على مدينة جاسك جنوب إيران وعلى جابر جنوب شرق إيران، وهذه يعني تقريبا غارات كانت كلها عنيفة ومتتالية في إيران. ترامب كان قد نشر صورة يعني بهذه المناسبة لطائرات تهجم يعني في السماء، طائرات حربية، يبدو أنه بيحضر ما بعد المونديال، أنه بلاده الآن تستضيف كأس العالم، فلا يستطيع يعني أنه يعلنها حرب يبدو إلا لما يخلص الموضوع، بس هو بالنسبة له بنشر في صور طائرات. على كل حال لازم ينسحب الذكاء الاصطناعي من ترامب يعني عاجلا أم آجلا.

الهجمات فعليا كانت إذن مكثفة في إيران الليلة الماضية، وإيران ردت على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. هجوم المستوطنين على طاقم شبكة CNN وإعطاب إطارات مركبتهم خلال تغطيتهم الإخبارية في الضفة الغربية.

إذن مستمعينا أخبار الصباح متواصل وإياكم. ننتقل إلى حالة الطقس. الأرصاد الجوية أطلقت سلسلة من التحذيرات تحسبا لموجة حر غير معتادة يتوقع أن تضرب مناطق عديدة في البلاد من الشمال إلى الجنوب. وتبدأ أيضا التحذيرات اليوم يعني الساعة 11 صباحا وتستمر حتى ساعات المساء حسب طبعا المنطقة. وبالتالي نتحدث عن انذار في بيسان وادي الحولة، انذار أصفر وواد طبرية ومنطقة البحر الميت. تحذر دائرة الأرصاد الجوية من وجود خطر الجفاف وضربة الشمس في هذه المناطق، وبالإضافة إلى ظروف صعبة للعاملين خارج المباني المكيفة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والمتلقين للعلاج الطبي. نتحدث عن موجة حارة في الوقت نفسه، هناك انذار يعني انذارات بموضوع واد الأردن، واد بيسان، البحر الميت، يعني هذه انذارات برتقالية. تحذر الأرصاد هذه المناطق من إجهاد حراري شديد ومخاوف كبيرة بشأن الجفاف وضربات الشمس واحتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات الكهرباء وشبكات النقل، بما في ذلك احتمالية تأخير الإقلاع والهبوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة. فبشكل عام إذن مستمعينا هناك موجة حر تضرب البلاد وتبدأ التحذيرات من اليوم بهذه الموجة الحارة. أما تحديدا اليوم فنتحدث عن جو صيفي طبعا شديد الحرارة خاصة فترة الظهيرة في المناطق الساحلية والساحلية خصوصا، وفي ساعات الليل ممكن أن يصبح الجو منعش ولطيف في كافة المناطق الجبلية وخاصة وفي المناطق الساحلية أيضا. نتحدث اليوم عن ارتفاع يصل إلى 33 درجة في بيت لحم، تنخفض لتصل إلى 21 درجة في ساعات الليل.

يقول وزير الحرب الإسرائيلي حولنا جنوب لبنان إلى نموذج رفح ودمرنا البنية التحتية والمنازل في 24 قرية حدودية. قطاع غزة 1100 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار والاحتلال يصعد الغارات على القطاع. طبعا مع تواصل القصف والقتل تحذير من انهيار خدمات الإسعاف المتبقية أصلا في غزة واللي صارت تشتغل أكثر بعد وقف إطلاق النار إنها موجودة، ولكن البقية هذه تحذيرات من إنها رح تزول أساسا. أراضي معزولة وطرق مغلقة ومخاوف تتصاعد، عين يبرود تواجه توسعة شارع 60. بلدية الاحتلال الإسرائيلي تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني في القدس يضم 450 وحدة سكنية. نتحدث عن مصادقة للتنظيم والبناء التابعة طبعا لبلدية الاحتلال في القدس على إيداء مخطط استيطاني يمهد لإقامة 450 وحدة استيطانية في قلب حي أم ليسون الفلسطيني جنوب القدس الشرقية، في خطوة وصفتها جمعية إرعميم الإسرائيلية بأنها تمهد لإنشاء أكبر حي استيطاني داخل حي فلسطيني في المدينة. هذا المخطط أصلا هو مجمد لأكثر من عامين إلو، يعني بعد ما اشترطوا توسعة الطرق المؤدية إلى موقع المشروع قبل استكمال إجراءات المصادقة. تعثر المشروع انتهى بعد انضمام بلدية الاحتلال في القدس إلى المخطط كجهة مقدمة له، مما أتاح إدراج المشروع ضمن المخطط وإزالة العقبات التي حالت دون إيداعه. نحكي عن 800 وحدة سكنية فلسطينية موجودة حاليا، اللي هي هذا الحي بين جبل المكبر وصور باهر في جنوب القدس الشرقية، معظمها مباني منخفضة الارتفاع. ينص المخطط الجديد انه في 450 وحدة استيطانية رح يصل ارتفاعها كل وحدة لعشر طوابق، وسيغير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي حسب ما بيقولوا كجمعية استيطانية.

وفد فرنسي يطالب بالتحرك للإفراج عن مروان البرغوثي ووقف الانتهاكات بحق الأسرى. الجامعة العربية تدين اعتقال أو استمرار اعتقال مروان البرغوثي وظروف اعتقاله. الجامعة العربية بعد اعتقال يعني دام سنين طويلة نددت فقط باعتقال مروان البرغوثي.

جيش الاحتلال يعتقل الشقيقين وديع وثائر أحمد محمد الرشايدة بعد استدعائهم لمركز عصيون جنوب بيت لحم. تقول الوزيرة وعضو الكابينت ماري ريجيف: تجدد الحرب مع إيران هو أمر لا مفر منه، لأن المفاوضات لا يمكن أن تصمد ولا يمكن التوصل مع طهران إلى اتفاق بشأن هرمز والصواريخ الباليستية. متواصلين لهذا الاثنين 13 من تموز 2026،

استشهاد طفلة 9 سنوات برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. الحكومة الإسرائيلية تقرر تمديد سريان إعلان الوضع الخاص في الجبهة الداخلية أو الطوارئ حتى 28/7، وذلك في ظل تقديرات صادرة عن جهات أمنية تشير إلى وجود احتمال مرتفع لشن هجوم يستهدف الجبهة الداخلية.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية.

0: البحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تفوق، بدك تدبر، حطني يا عم دفع مدفع.
1: متابعة لهموم المواطن.
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواب شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 13 من تموز 2026، وجولتنا الإخبارية مستمرة.

ثمار التوت الأزرق أو البلوبري هي مش كثير من عنا يعني مش من تربتنا، ولكن المهندسة الزراعية أماني أبو نعيم عبر مشروعها الخاص في إنتاج ثمار التوت الأزرق أو البلوبري فعليا تمكنت من إنجاح النبتة وإنتاجها في الضفة الغربية. تكريم الأطفال مبتوري الأطراف في غزة اللي هم عايشين بين خذلان العالم والتمسك بالحياة.

الرهان الكروي اللي كان موجود على النرويج للأسف راح. يعني كان في رهان كبير على هالاند النرويجي، ويبدو أنه شركة نرويجن إير التي تحولت إلى الخطوط البريطانية لمدة 24 ساعة بسبب مباراة في كأس العالم. هذا كان رهان على فكرة، رهان ما بين النرويج وبريطانيا، وكانت النرويجن إير وجدت نفسها مجبرة على الهبوط في مدرج الخطوط الجوية البريطانية. رهان الشركتين أصلا راهنوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مين راح يغلب، شركة طيران بريطانيا وشركة طيران النرويج راهنوا، والرهان إنه اللي بيودعوا البطولة بتغير صورة الملف الشخصي على إنستغرام إلى شعار البلد الفائز لمدة يوم كامل.

الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان كانت محتجزة في سوريا الآن تروي تفاصيل هذا الاحتجاز بالكامل عبر منصتها للتواصل الاجتماعي. كاني ويست المغني الأمريكي أوروبا أغلقت أبوابها في وجهه. للأسف منصة نتفليكس اللي كانت في فترة من الفترات مهمة جدا جدا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وكل هذا الكلام فقدت سحرها. محاولاتها الآن فاشلة جدا لكسب مشتركين جدد.

خلاف على بئر ماء ينتهي بمقتل حوثي وإصابة اثنين في اليمن. نحاول نكون أخبار غير سياسية يعني. فرنسا النيران تلتحم 300 هكتار من غابة فونتينيلو قرب باريس.

ضيوف الزفاف كانوا في شاحنتين على طريق سريع مزدحم في جزيرة جاوة الرئيسية في أندونيسيا، واصطدمت بهم شاحنة أخرى. للأسف الشديد أسفر ذلك عن مقتل 13 شخص وإصابة 5 حسب ما قالت شرطة أندونيسيا. يعني كانوا رايحين على هالعرس، لا هي عودة من الزفاف، كان في فرحة كبيرة بعد الزفاف، انتهت بكارثة 13 قتيل لضيوف الزفاف. محمد فضل شاكر يبدو أنه خلص قرف من الذكاء الاصطناعي، أصدر تحذير من صور وفيديوهات مزيفة لفضل شاكر. مرات الإطلال الجميلة بتكونش في صالح البني آدم. يعني نقابة المحامين الفرعية في سوهاج جنوب مصر قررت وقف المحامية عن مزاولة المهنة احتياطيا. المحامية اسمها لؤى، وأحالتها إلى المحاكمة التأديبية بسبب ظهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وممارسات، هيك حطوا ممارسات وظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروها خروجا عن التقاليد وأصول المهنة. يعني بيقول لك ارتكبت عبر الحسابات الرقمية مخالفات، كلها لأنها نشرت صورة إطلالتها هذاك اليوم، فالإطلالة خلتها نقابة المحامين توقفها مؤقتا الآن عن العمل إلى حين أن يؤخذ قرار بهذا الموضوع.

ما هي القرية الإيطالية اللي فيها السواح عندهم مجموعة من الغرامات؟ قرية تافيرينا الإيطالية اللي هي في عندها حزمة من قواعد صارمة على السواح منع التجول بملابس السباحة في الأماكن العامة أبرز هذه القوانين. يعني هذه المواضيع لما تكون مدينة على البحر في في في أوروبا وكل هذا الكلام ما فيش إلها قوانين. هذه مخالفتها 50 ل 200 يورو على المخالفين. وأصلا هي قرية فيها 700 نسمة وتستقبل مئات الألاف سنويا من الزوار فيريدون الحد من آثار السياحة المفرطة. وممنوع دخول المجموعات السياحية التي تتجاوز 25 شخص. منع مرشدي السياحة من استخدام مكبرات الصوت ومنع التوقف لفترات طويلة في الساحات وممرات المشاة لتقليل الازدحام والضوضاء. هيك بتعاملوا مع سواحهم. بقول لك جودة حياة السكان لا ينبغي أن تدفع ثمن السياحة الجماعية لأنه أصلا هم 700 نسمة وبيجي عندهم آلاف الناس فقرروا يحطوا قوانين لهذا الموضوع. قرية رهيبة هي على كل حال قرية فيرينا الإيطالية على ضفاف بحيرة كومو. مهرجان في تشيلي موسيقى وغناء ورقص في الشوارع انتهى بمقتل 6 أشخاص دهسا. أزمة بالملايين تهدد الأمير هاري بعد خسارة قضيته أمام العائلة المالكة.

مسرحية لبنانية مرة واحدة منهم تستعد لجولة خليجية بعد 60 عرض في الكويت. أحرق وجه جارته بالأسيد، عقوبة مشددة لهذا الشاب وحجته رفضت أن تتزوجه. اكتشاف مقبرة جديدة عمرها 3000 عام في لقصر مصر.

وفي مجتمعات ومؤسسات حول العالم عندها يوم عالمي لإلقاء التحية، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الروابط البشرية ومكافحة العزلة الاجتماعية عبر لفتة عفوية وبسيطة. فبالتالي هذه المناسبة تخليدا لذكرى فتى أمريكي اسمه جوزيف أنتوني سينيتي، وهو من ذوي الهمم الذين نستطيع أنه نقول غيبهم الموت عام 2018، كان عمره 15 سنة، كان عنده شغف بتقديم التحية لأي حد بيشوفه في الشارع إيمانا به منه بأنه الجميع يستحق التقدير. وهذه الفلسفة الإنسانية تحولت إلى حركة عالمية انطلقت رسميا عام 2021 بهدف نشر اللطف والأمان المجتمعي. متى أصبحنا نعمل حملة حتى نلقي التحية على بعضنا البعض في ظل العزلة المجتمعية اللي خلقتها التكنولوجيا نستطيع القول، وأصبحت هناك عزلة مجتمعية نتيجة الظروف المعيشية ونتيجة العمل المتواصل، والإنسان ما عندوش هذاك الوقت الكافي ليعمل علاقات اجتماعية، فأطلقوا يوم للتحية ليذكرونا أنه نحكي مرحبا للناس.

إذن مستمعينا هذه كانت جولتنا في الأخبار المنوعة لهذا اليوم. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح.

إذن أمريكا قصفت عشرات المواقع في إيران ليومين لمدة يومين. تجدد القصف على جنوب إيران قرب مضيق هرمز وقصف منشأة صلب إيرانية وتحدي ترامب اللي هو بإعلان المضيق.

هذا التصعيد الأخير بين إيران وأمريكا هز الأسواق موجات بيع تضرب الأسهم الآسيوية. ثلاث مراكز حدودية ومنصة حفر بحري تعرضت لهجمات من إيران في الكويت. فلسطين نكست الأعلام لوفاة حمد بن خليفة الثاني هذا في قطر. طاقم CNN تعرض لاعتداء من المستوطنين أثناء التغطية الإخبارية.

اليوم 34 من كأس العالم اليوم لعام 2026، نستطيع أن نقول أن المربع الذهبي يترقب ساعة الحسم، يعني هذا المستطيل الأخضر يترقب فعليا أربع منتخبات متأهلة إلى دور نصف النهائي قبل انطلاق مواجهتي تحديد طرفي النهائي. بعد 62 مباراة كان فيها إثارة ومفاجآت، لم يعد في البطولة سوى أربع منتخبات، هي فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، كل واحد فيهم طبعا بيطمح أنه يربح كأس العالم. جدول المباريات النهائية: نصف نهائي فرنسا وإسبانيا رح تكون غدا الثلاثاء 14 يوليو الساعة 10، وإنجلترا والأرجنتين 4-15 يوليو الساعة 10 أيضا. مباراة المركز الثالث الأحد 19 يوليو بنصف، يعني نصف الليل، ولكن سيحدد طبعا مين رح يلعب فيها من خلال مين بيربح في هاي المباريات اللي ذكرناها. أما النهائي رح يكون يوم الأحد 19 يوليو 2026، رح تكون الساعة 10 بتوقيت مكة نستطيع القول.

مسيرات أوكرانية أشعلت منطقة صناعية في روسيا. النفط يقفز مع اشتعال المواجهة في المضيق، مضيق هرمز طبعا. والتصعيد الأمريكي الإيراني هدد الملاحة وعمق الأزمة في المضيق. إيران تتهم أمريكا بأنها هي من أجهضت الجهود الدبلوماسية. الضربات الأمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن أيضا. وصلت عدد حالات الوفاة في أوروبا إلى 10,000 وفاة نتيجة موجة الحر. الشيخ حمد بن خليفة قائد حمل الإنسان إلى قلب السياسة، طبعا هذا تقرير من الجزيرة عن قطر، عن أمير قطر سموه الأمير الوالد. فلسطين نكست الأعلام لثلاث أيام، تم تشييعه الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني يوم الأمس، توفي عن عمر يناهز 74 سنة.

خبراء أمريكيون يقولون غموض القرار في إيران يعقد فرص التوصل إلى اتفاق. كل جانب يحمل الجانب الآخر هذه المأساة. تستأنف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذه المرة في روما في الجولة السادسة من المفاوضات، تقتصر على السفراء من كل دولة. خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء في غزة. وتصعيد واسع جدا لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، اقتحامات واعتقالات امتدت من نابلس إلى الخليل إلى رام الله إلى جنين إلى بيت لحم. في منتهمة منازل اعتقالات أيضا في مخيم بلاطة في الخليل إلى جنين إلى رام الله والبيرة إلى دير عمار. وأيضا قوات الاحتلال اقتحمت شارع القدس في أريحة، مداهمة منازل في وادي معالي في بيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات، ولكن تم الاعتقال في اليوم قبل الماضي يعني قبل يومين في بيت لحم في حديقة الزهور بيت لحم، اقتحام واعتقال لصاحب المكان. إذن هو تصعيد واسع جدا لجيش الاحتلال في الضفة الغربية في اليومين الماضيين. ومستمعين، تحذيرات من اشتداد الموجة الحارة في البلاد، الأرصاد الجوية تدعو لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتجنب إشعال النيران في هذه الفترة. طقس فلسطين يتوقع 31 درجة اليوم مع طقس حار جدا في هذه الموجة الحارة. عفوا 32 درجة يتوقعها طقس فلسطين اليوم. وحسب طقس فلسطين أيضا أن الحرارة هذه لو عالية ولكنها ضمن المعدل السنوي العام، وهو جو صيفي حار يعني في خاصة في فترة الظهيرة في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية، والتغيرات ليست كبيرة اليوم على درجات الحرارة. فبالتالي 32 درجة نتحدث عنها اليوم تنخفض إلى 21 درجة في ساعات الليل.

نذكر أنه حمد بن خليفة الذي رحل يوم الأمس غزة تستذكرته عفوا، وأنه مؤسس أكبر مدنها السكنية التي طحنها الاحتلال في حرب الإبادة. بيت عزاء في غزة للأمير حمد بن خليفة أمام ركام منزل هنية. أسعار النفط قفزت بأكثر من 3% مع تصاعد العدوان على إيران وتزايد المخاوف بشأن المضيق. اعتبرت إيران أنها ترد على العدوان واستهدفت قواعد ومصالح أمريكية في الكويت بالمسيرات.

0: أعمال توسعة في بؤرة استيطانية، وهذه البؤرة نستطيع القول إنها في مدينة القدس، وتحدثنا عنها في بداية جولتنا الإخبارية. 450 وحدة سكنية بين سور باهر والمكبر. حصيلة 24 ساعة الماضية، شهيد في القدس وإصابات واعتقالات وإغلاق طرق بالضفة الغربية. والشهيد قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة، وهو نستطيع القول أنه يعني الهلال الأحمر تعامل مع الجثمان إثر الإصابة بالرصاص قرب الجدار الفاصل في بير نبالة. الشهيد ارتقى هو نصر زعل كعابنا. حملة مداهمة واعتقالات كما ذكرنا كانت قوات الاحتلال في وادي معالي في بيت لحم، واقتحام لمنزل هناك. وفد فرنسي يطالب بالتحرك للإفراج عن مروان البرغوثي ووقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. الفيفا يحاول أن يدرس الموضوع بتمديد أو مش تمديد توسيع دائرة المشاركين لتشمل 64 دولة مشاركة من حول العالم. منذ وقف إطلاق النار في غزة، وقف إطلاق النار المزعوم 1100 شهيد. أراضي معزولة وطرق مغلقة ومخاوف تتصاعد، عين يبرود تواجه توسعة شارع 60. قيود مشددة على زيارات الصليب الأحمر للأسرى في سجون الاحتلال. كان في قرار بأنه لن يكون هناك منع تماما، لأنه بن كفير كان قد طلب أن يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرة، ولكن أحكوله يعني أنه مش قانوني نمنعها، لكن الإجراءات مشددة جدا جدا جدا على زيارات الأسرة. بعد قرار إسكات صوت الأذان، المظاهرة الوحيدة اللي سمعنا عنها في أم الفحم. يعني مستمعينا بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح. نقدر متابعتكم لنا ونشكركم دائما على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد يوم الغد في نفس الموعد. نتمنى لكم نهارا سعيدا. هذه تحياتي لكم إنجي سابا.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبل حط يا عم دفع مصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء يجي بخلق الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا طرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

فتى علي فتى علي فتى علي فتى علي.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح في هذا اليوم وفي هذا الصباح. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم ولكل من اختار أن يرافقنا في هذا المشوار الصباحي. كيف الحال وشو الأخبار وشو الدنيا وشو الوضع وشو التفاصيل الكثير اللي بتتخبى من بين ساعة وساعة ومن بين يوم على يوم؟ شغلات بتكرر نفسها وشغلات تانية بتكون لسه يعني خلنا نقول قيد المتابعة. اليوم في هذه الحلقة متابعات محلية ميدانية، متابعات مختلفة سيداتي وسادتي في هذا الصباح 13 تموز اليوم 2026 الموافق ل 28 من محرم ل 1448 للهجرة النبوية الشريفة. خليني أسلم على كل من اختار أن يرافقنا في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني أيضا من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا من خلال شاشة تلفزيون معا. بنقول كمان صباح الخير وصباح النور والمحبة والمودة من استوديو راديو الرابعة. بالمناسبة عندي قدامي أنا جيش، يعني مش عارف أسمي مين وما أسميش مين، بس يعني بنقول للمتدربين والمتدربات صباح الخير، زملائنا المستقبليين أهلا وسهلا والله يعطيكم العافية. كمان عمر الكواسمة بالهندسة، شادي بالمتابعة، سعد بالتنسيق، بالجمهور أهلا وسهلا، وإن شاء الله بنكون دائما وأبدا يعني بالمكان الصحيح والزمان الصحيح في برنامج طلة صباح. تحياتي وخالص محبتي معكم في الإعداد والتقديم من استوديو راديو الرابعة عادل غريب. البرلمان الإسرائيلي يعلن رسميا إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر. احنا في 28 تشرين، احنا في 28 11، هم في 27 10، مش هيك؟ في تغيير كمان شهرين ثلاثة في المنطقة كلها، راح يصير في تغيرات واستبدالات وما بعرف ايش، وان شاء الله يكون التغيير للأفضل طبعا، هذا اللي احنا بنتمناه دائما وابدا، وبنتمنى كمان انه تكون الامور افضل واحسن كل يوم وكل صباح، على امل انه بنصحى كل يوم نقول يا رب والله يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير. طلت صباح، يا صباح الخير.

لوين ما حدا بيعرف، ولكن بلشنا بكل الأحوال فبنقول صباح جديد يبدأ مع بداية بزوغ الشمس أو مع بداية استيقاظك بالوقت اللي أنت تصحى فيه. بتبلش حياتك، بلش يومك، بلش نهارك، ببلش كمان مشوار الأمل بحياتك على أمل أنه يصير فيه إشي إيجابي، إشي بتجدد معك. اليوم بتواجهك بالحياة بالعادة تحديات، بتكون هيك مفكر أو مخطط، أو بالليل هيك سارح لك في 3 4 5 16 فكرة، ما بتيجي ساعات الصبح اللي هي ولا واحدة ضايلة في راسك وبتعملش ولا إشي من اللي فكرت فيه. وهي بتصير مع 99.9% من سكان كوكب الكرة الأرضية أو يعني الكرة الأرضية، وإنه بتكون هاي الأفكار فقط هيك حديث ذاتي، حديث نفسي. حديث النفس دائما وأبدا يظل مكانه ولا يتغير ولا يتبدل ولا يحدث شيء. صباح لكل قلوب لا زالت هيك بتآمن إنه مرات الكلمة الحلوة، كلمة واحدة يعني هيك تكون كلمة حلوة ممكن تعمل يا أبو عدي شغلات حلوة، وبالتالي في المقابل الكلمة اللي مش حلوة ممكن تسم بدنك طول اليوم. فحاول الصبح تبلش مع الناس اللي بتحبهم، مع الناس اللي متوقع تسمع منهم كلمة كويسة، في المواقف الكويسة، في الأزمنة الكويسة. الكلمة الطيبة احنا بنعرف انه هي صدقة او جزء من الصدقات، لون من الوان الصدقات. الكلمة الطيبة اللي ممكن تطيب فيها خاطر بني ادم مكسور خاطره، ممكن بكلمة حلوة تعطيه هيك ثقة في نفسه، تشجعه، تيجي تقول عمر انت مبدع اليوم، بس اجي اقول شو هالشغل يا عمر، بيكلب خلقته وبكلبش، حرام يعني تعود عليه. فانت بترفع، انا يعني هو مرات ما بنفعش ضلك دائما ترفع المعنويات، صح ولا لا؟ مرات لازم هيك تضرب كف وتعدل تقيه بيحكوها بالعاميه. اذا بتقدر تضحك اضحك، اذا بتقدر تبتسم ابتسم، لانه هاي مش دائما متاحه شغله انه احنا نبتسم او انه نكون ايجابيين يعني بشكل او باخر. فبالوقت اللي بتقدر تاخذ لك فيه ابتسامه، خد ابتسامة وبالوجه العريض يعني زي ما بيحكوها، لأنه بس تدخل في الجدال ولا المعركة مع سعد بتروح خلاص تخش بالحيط. اليوم والله ما بعرف شو حكالي من الصبح، هو يحكي لي بأشياء كلها نسيتها.

0: احنا فتحنا صفحة جديدة اليوم، ورقة جديدة، والله ما بعرف شو حينكتب عليها، ولكن هينا يا بنمزعها يا بنكملها يا على بركة الله خليها، مش هيك؟ وبالآخر أنا هيك قلت لسعد على فكرة خليها على بركة الله، ما هي كلها على بركة الله. ماشي
1: اخبار تاكل من خير ايديك، تاكل
0: في اخبار مميزه. حدا سمع له خبر منيح اليوم؟ اشي مميز، اشي لافت للانتباه. فيش طنش
1: الخير هو التاكيد، والعزم لو يزيد والايد.
0: بقول لك يا شادي، على كوكب الارض 8 مليار بني ادم، كل بني ادم فيه له طريقه تفكير. إذا أنت روحت على بيتك أو طلعت من بيتك وأنت مقتنع بهاي الشغلة إنه هذا الشخص بيختلف بتفكيره عن هذا الشخص، وكل بني آدم له بصمة تفكيره بالحياة، مش راح تتغلب كثير في محاولة إقناع الناس أو التأثير على الناس بالتأثير الإيجابي، ممكن بالطريقة الإيجابية الكذا إلى آخره. لكن إنك تخلي الناس تفكر زي ما أنت بدك، فأنت بتضيع وقتك، صدقني. كل بني آدم له طريقة تفكير، ممكن في قواسم مشتركة، أماكن منتقاطع فيها، أماكن منلتقي، وأماكن تانية أنت في بلد وأنا في بلد بالتفكير، رغم أنه يمكن يكون إخوة في نفس البيت. تعرفوا أنه كتير بتصير إخوة في نفس البيت، عاشوا نفس الظروف، تربوا نفس التربية، نفس الأم ونفس الأب ونفس الغرفة ونفس الطبيخ ونفس الصبح ونفس الكلمات، واحد فيهم في أقصى الشرق وواحد في أقصى الغرب من ناحية التفكير. خود مثلا سعد وولاده، الله يخلي لك ياهم، صح ولا مش صح؟ حدا منهم شمال وحدا منهم يمين، طبعا إن شاء الله بكونوا يعني حتى الشمال يمين عندنا احنا. وأنا عندي نفس الإشي طبعا، شتان ما بين حدا وتاني، مش إنه واحد كويس وواحد عاطل لا، واحد بفكر بطريقة هيك وواحد بفكر بطريقة هيك بلس هيك الدنيا.

0: خليني أسلم على المتفائلين. بعرفش قديش عددهم إحنا هون، يمكن عشرة، قديش إحنا هون، 4 5 7 8، قديش عدد المتفائلين بالمجتمع بالعادة؟ بتكون نسبة منيحة، متفائلين إنه حتخلص الإشكاليات بين الناس، متفائلين إنه كمان حترك الأمور سياسيا وميدانيا، متفائلين إنه حتتبدل الأيام والأيام بتلف وبتدور، يعني الأيام مش حتوقف عند حدا ولا بحالة معينة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني مرة بتكون شمال مرة بتكون يمين مرة بتكون عليك مرة إليك، وبهذا المنطق. اليوم متفائلين الناس بأنه هناك هدنة أمنية بخصوص الإشكالية اللي موجودة بالبلد، وهناك تحقيقات مستمرة في قضية الدم الأخيرة بالخليل، هناك جهود مبذولة أمنيا للحفاظ على السلم الأهلي واجتماعيا أيضا وأهليا. بيحكوا لي الشباب حيكون معنا اليوم عميد ناصر أبو حنانية مدير شرطة المحافظة حول تحقيقات الشرطة، واللي مفترض هاليومين يمكن اليوم أو بكرة يتم الكشف عن يعني ملابسات حادث مقتل الشاب الجعبري، ما رشح من تحقيقات لتحديد الجهة التي لها علاقة بقضية القتل الأخيرة، واللي على أثرها صار ما صار من إشكاليات وردود أفعال وتفاصيل كثيرة جميعنا قاعدين يعني بنعيشها، وبنتمنى أنه تنتهي بخير وبسلام، وبأن لا يضيع حقوق الناس كمان بشكل أو بآخر. إذن هدنة أمنية تعيشها الخليل الآن على ذمة المحافظ، تحقيقات لأجهزة الشرطة للكشف عن ملابسات هذه القضية. لأتحدث لسيادة العميد ناصر أبو حناني مدير عام شرطة المحافظة. سيادة العميد صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح أهلاً. الخير لك ولجميع المستمعين أهلاً. ولأهل فلسطين عامة.
0: أهلا بحضرتك سيادة العميد. متوقع أن يتم يعني الإعلان عن ملابسات قضية القتل الأخيرة أو تفاصيلها وما إلى ذلك، هدنة أمنية، ما الذي يمكن كمواطنين أنه نعرفه من تفاصيل حول

0: مشكلة في الخليل هي يعني مشكلة طبيعية ولو أنه كان فيها قتل، ولكن هي تحدث مدام في معاملات وفي إشكالات بين الناس، وهي المشكلة كانت في المنطقة الجنوبية واللي هي للأسف خارج السيطرة الفلسطينية، والتنسيق عليها يكاد يكون يعني مش صعب، هو يعني نهائيا غير موجود. تطورت المشكلة على قطعة أرض مجاورة لطرفين من عائلتين يعني كريمتين من الخليل، ولم يكن هناك يعني تحديد لمن القاتل بالضبط.
1: تمام.
0: وهذا فتح باب طبعا ردات الفعل واللي كانت يعني مسيطر عليها. احنا في الأمن نشرنا 26 دورية لتأمين بيوت وأهالي العائلتين وسيطرنا على الوضع. وفي المنطقة الجنوبية أنا هون برضو بدي أشيد بجهود بالعائلات، وخاصة العائلات اللي كانت جزء من هاي المشكلة، أنه ضبطوا نفسهم وضبطوا أبنائهم. ردات الفعل كانت بسيطة يعني
1: محدودة
0: أو اثنين. احنا طبعا الإسرائيليين كانوا في المنطقة، لم يتسنى لفريق الأدلة الجنائية والمباحث الدخول للمنطقة إلا بالأمس، واحنا عندنا يعني فريق محترف وقادر. فبالامس دخلنا المنطقه وحددنا اجراءاتنا في مسرح الجريمه.
1: تمام.
0: واليوم ان شاء الله سيتم ابلاغ العائلتين من القاتل، وسيتم اخذ العوائد اللي بتكون بين العشائر، بالاضافه للاجراءات القانونيه اللي احنا راح ناخذها كاجهزه امن.
1: بمعنى أنكم الآن مثلا في الشرطة قدتوا هاي التحقيقات، وصلتم إلى النتيجة المطلقة، إلى الجواب النهائي من القاتل؟
0: يعني إن شاء الله وصلنا للجواب النهائي ورح نبلغ فيه الأهالي اليوم. وبالنسبة للعائلتين هم ملتزمين بالهدنة الأمنية اللي امبارح أعلنوها أعلنها كقادة أمن والمحافظ تنظيم الإقليم والعشائر، والعائلتين التزموا فيها، ومن أمس لم يحدث أي إشكال في الخليل.
1: بلغتوا أطراف أنه يعني قد تكون مثلا النتائج مش مثل ما بدها هاي العيلة أو هاي العيلة؟ يعني بالعادة أكيد حتكون النتائج يعني ممكن، سواء يعني إخواننا عائلة الجعبري أو سيوري، كلك إذا كان طلع سيوري كلك لا مش إحنا أو كذا، ولا الالتزام وهم ماخدين الاعتبارات هاي سواء كانت نيجي هيك أو هيك.
0: والله هاي النتائج هي الحقيقة.
1: أيوة.
0: والكل حيرضى. أيوة. فيها يعني احنا ما من بلغ
1: تمام
0: خبر مرضي لهاي العائلة او هاي.
1: نعم.
0: وانا بعتقد انه العائلتين ببحثوا عن الحقيقة وراح اكونوا راضيين فيها، وبالنهاية هذا الذي حصل يعني، والامور لازم تتعالج على هذا الاساس، هذا ما تم ويتم العلاج على هذا الأساس، والعائلتين راح يكونوا راضيين في اللي صار.
1: هذا ما نتمنى، الله يعطيكم العافية. يعني المشكلة في طريقة إلى النهاية وأخذ الإجراءات القانونية المتبعة بالعادة. عميد ناصر أبو حنانية، شكرا مدير عام شرطة المحافظة. إذن الشرطة تصل إلى من خلال تحقيقاتها والأدلة الجنائية المختلفة، من خلال المعاينة، من خلال الوصول ل يعني أطراف خيوط، من خلال الوصول للموقع للمكان وأخذ كل الإجراءات المتعلقة ب يعني خلنا نقول التحقيقات، وصلت إلى الجواب اللي ينتظره الجميع بكل تأكيد. ما حدا حيتخلى عن مسؤوليته إذا كان هناك يعني كما أشار عميد حنانية حقيقة تقول بأنه يعني الجاني فلان أو هذه الجهة أو هذه الرصاصة التي انطلقت من هذا المكان في هذا الاتجاه في هذا الموقع، أو أن هذا الفيديو أظهر هذا الكذا. اليوم الناس كانت يعني شوية بلغط، يعني كل حدا عنده وجهة نظر، كل حدا بدافع عن وجهة نظره، هذا بيقول مش أنا، هذا بيقول أنا، هذا بيقول أنت كذا إلى آخره. فكثير مهم جدا بهيك حالة أنه يكون في تدخل ليحسم الأمر، ليحسم الموضوع ويعطي جواب شافي وجواب مدعوم بالأدلة الجنائية اللي ما في عليها لا نقاش ولا أخذ ولا رد ولا يعني تنصل وتنكر للحقيقة. والله يجيب اللي فيه الخير ويسعد صباحكم.

واللي هي كانت يعني مثار إشكالية ما بين الطرفي، إنه الجعبري يتهم سيوري، سيوري بينفي كذا، يعني بتعرف القصة اللي صارت معروفة اليوم بالبلد، وعلى إثرها يعني كان في شوية إشكاليات. الأمن يعني انتشر في الموقع وفي المكان بشكل أو بآخر. الإسرائيليين كمان يعني عشان إحنا بالبلد وعايشين وشايفين إنه كان لهم كمان حضور قوي عسكري إسرائيلي، مش يعني نقول كمان هو إسرائيليين بيستغلوا أي ثغرة من أجل الدخول إلى الحالة الفلسطينية بشكل أو بآخر. وإن شاء الله بتكون النتائج خير على البلد، ونقلب هاي الصفحة ونترحم على الفقيد، وندعو دائما وأبدا بالأمن والأمان لأبناء شعبنا ومجتمعنا.

هذا بيعطيك قديش كمان مهم لما بتكون يعني الشرطة الفلسطينية موجودة بكل أجهزتها بكل أدلتها بكل أدواتها بكل خبرتها بكل طرقها ووسائلها لتقصي الحقائق والتحقيقات والبحث والأدلة الجنائية وكل هاي التفاصيل، إنه قادرة تكون موجود في الموقع وفي الميدان وفي المكان، تقدر تخفف كثير من الإشكاليات وتنهي حالة الجدل اللي بتصير وتنهي حالة اللغط اللي بتصير كمان بالمجتمعات، إنه هاي هون ولا هاي هناك، مين عمل مين ما عملش كذا إلى آخره. فبنقول إن شاء الله ربنا يهدي البال وهيك إنه فعلا نكون قادرين نحل مشاكلنا بإيدينا زي ما بقولوها. ولا أحلى من إنه القانون ياخد مجرى والقانون يكون هو سيد الأحكام ويكون هو الحكم ويكون هو الفصل وهو الفيصل وهو القاضي وهو الـ الخط الفاصل ما بين الناس، لكل حدا ياخد حقه وما يضيع يعني حق وما يضيع حقوق الناس. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين معكم بهاي الحلقة الإذاعية التلفزيونية من برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، آخر المستجدات من قطاع غزة مع زميلتنا هناء أبو عمرة. امبارح حكينا عن الشوب، طلعت اليوم لسه أشوى بالدنيا وفي تحذيرات إنه الأرصاد بتقولكم ديروا بالكم واشربوا مي اليوم، مع إنه نعيش في صحراء اليوم حاس حالي كالعادة إذا بحكيش ما حداش بعبرني ولا حدا بجيب مي إلا نطلب مي. يلا فاصل ولا الحديث بقية.

0: فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي. 8 شهداء بينهم طفلة بقصف مستمر وخروقات في قطاع غزة سيداتي وسادتي متواصلة لا تتوقف، ونحن معكم في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني. أيضا من الأخبار الميدانية، شهيد برصاص الاحتلال في بير نبالة في القدس. ومن غزة الزميلة هناء أبو عمرة معنا عبر الهاتف لطلعنا على آخر المستجدات في عمليات القصف وخروقات الجانب الإسرائيلي للهدنة. هناء صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لكل جميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك، ودائما نسأل عن الحال وآخر المستجدات والمشهد الذي يكرر نفسه يوميا في غزة.
1: يعني عادل، للأسف منذ ساعات الأمس الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف، لربما شهدنا يعني أعنف الغارات خلال 24 ساعة الماضية. نحن نتحدث عن 10 مواطنين ارتقوا شهداء، عدد كبير من الإصابات وصلت إلى مستشفيات القطاع من مختلف المناطق. للأسف يعني بالأمس كل بين الحين والآخر استمع إلى غارات وانفجارات عنيفة جدا، سواء في المناطق التي من المفترض أنها مناطق آمنة في الغرب من مدينة غزة، في منطقة مواسي خان يونس، المناطق الشرقية، أو حتى المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. يعني نحن نتحدث أن مدينة غزة شهدت مساء يوم الأحد أعنف الغارات، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ورشة حديد بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن استشهاد يعني 4 شهداء. هذه المنطقة أو هذه الورشة تقع في منطقة الصناعة غربي مدينة غزة. هذه المنطقة يعني مليئة بالمواطنين، مليئة بالخيام، مليئة أيضا بالمارة. وفي وضح النهار تعمد الاحتلال أو يتعمد دائما استهداف هذه المناطق في يعني ساعات تكتظ بالمواطنين. نقل أيضا عدد كبير من الإصابات بعد أن قام عادل الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه الورشة، عاد من جديد بعد يعني لربما نتحدث عن أقل من ساعة من استهدافها أول مرة، واستهدفها وقام باستهدافها مرة ثانية دون سابق إنذار، وتم يعني نقل عدد من الإصابات أيضا ما أدى لتدميرها بشكل كامل. نتحدث أيضا عادل عن إصابة 4 مواطنين في قصف يعني استهدف خيمة في موقع القادسية غربي مدينة خان يونس. مستشفى ناصر أعلن عن استشهاد المواطن طارق حميد قشطة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام، إضافة إلى أننا نتحدث عن استقبال مستشفى العودة لأربعة مصابين إثر غارة في منطقة الحسينة غربي مخيم النصيرات. غارة أخرى أيضا كانت على منطقة أو شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أدت إلى استشهاد مواطن وعدد آخر من الإصابات. والقائمة عادل تطول في هذه الاستهدافات التي دامت أو طالت خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى أننا يعني نتحدث عن المدفعية الإسرائيلية التي لا تزال تقصف وتطلق نيرانها باتجاه حي الزيتون وحي الشجاعية، المناطق الشرقية من مدينة غزة، وكذلك المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأيضا المناطق الشرقية. عدا على أننا نتحدث عن إصابة طفلان إثر إطلاق الرصاص من هذه من الرافعات المتواجدة يعني بحي الشجاعية، وتكشف مناطق واسعة من مدينة غزة. عادل، هذه الرافعات يعني طلقاتها النارية يمكنها أن تصل إلى مساحات أو مسافات واسعة وبعيدة جدا من المنطقة المتواجدة بها، فهذا أيضا من أخطر ما يواجهه المواطنون في المناطق سواء المحاذية أو غير المحاذية من الخط الأصفر. عدا على أننا نتحدث عن الطوارق الحربية في كل مرة تطلق نيرانها ولم تتوقف، طائرات الاستطلاع التي لم تغادر القطاع، وطائرات الكواد كابتر. يعني بالأمس يعني ما لاحظه المواطنين حين تم استهداف الورشة في منطقة الصناعة كان هناك ما يزيد عن 5 طائرات كواد كابتر في المنطقة متواجدة في المكان وبشكل مكثف. وللأسف يعني الساعات الماضية هي كانت ساعات دامية، ساعات صعبة على المواطنين في قطاع غزة، وتكثفت هذه الغارات بشكل كبير جدا في المناطق الغربية سواء من مدينة غزة أو حتى المناطق منطقة مواصي خان يونس، المناطق الشرقية من المغازي البريج، كل المناطق التي يتواجد بها سكان. ومن المفترض أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة التي نتحدث عنها، لكن هي للأسف هي حبر على ورق. أرض الواقع الوضع يزداد سوءا ولا يوجد يعني أي تقدم بما يخص وقف إطلاق النار.
0: كان الله بالعون. شكرا جزيلا هناء، أعطتنا صورة عن المشهد الميداني وعمليات القصف والاستهداف المستمرة والمتواصلة وحالة الضبابية التي تعيشها المنطقة برمتها في حقيقة الأمر. هناك أيضا ضبابية في العلاقة أو في طبيعة المشهد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران مثلا، مش رايحين لمواجهة مفتوحة أو حرب يعني بشكلها السابق، في نفس الوقت مش رايحين لطاولة المفاوضات، ويبدو أن التفاوض الآن يتم بالحرف من خلال النار. يعني كل طرف برد على الثاني بتصريحات إعلامية وأيضا رشقات صاروخية هون أو هناك. الأمريكان بضربوا في داخل إيران بأهداف، بيقولوا مرات أنه هي لوجستية ومرات بيقولوا عسكرية ونووية ومن هذا الكلام، والإيرانيين بردوا أيضا بقصف أهداف أمريكية موجودة في المنطقة من قواعد عسكرية في الخليج وفي الأردن وفي مناطق أخرى. الجيش الأردني اليوم بيحكي عن 4 صواريخ تم إسقاطها استهدفت الأراضي الأردنية من إيران. يعني الجبهة مفتوحة لحتى الآن. الجبهة الفلسطينية كمان أو يعني الحرب الإسرائيلية على الحالة الفلسطينية أيضا مفتوحة بشكل أو بآخر، رغم يعني الحديث عن هدن وما هدن وما بعرف شو. يبدو أن هذا هو شكل الهدنة الجديدة يعني أو المصطلح الجديد اللي ممكن يدخل على علم السياسة، أنه حتى لو قيل وقف إطلاق نار أو الدخول في هدنة أو في اتفاقية فهذا هو شكلها.

0: هي الحنة شجر؟ من وين بيعملوا الحنة؟
1: يشهد علينا الزمان
0: مبارك.
1: احنا الاصل للابد صلب الارض كالوتد مثلك ولا بين ولد انت فلسطيني جبار لنا الارض والدار.
0: والله هاي بيقولوا لي شجر الحنة، شجرة الحنة يعني اسمها شجر. والله لازم تحني شعراتك يا شاد، تحطهم احمر.

تصريح للسيد الرئيس يدعو فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية اللي انحكت, يعني ينطبق تماما على الدول العربية وعلى الرؤساء والأنظمة والأحزاب العربية والإسلامية أيضا. كبر مقتا 100%, بسمعوك كلام وبسمعوك مزاودات وبسمعوك يعني أنه هاي الشعوب وهاي الأنظمة وهاي الدول تفعل ما بوسعها للقضية الفلسطينية ولنسق محملين نجميلة وكل واحد بده يعمل له شغل مع شعبه بكلهم احنا فلسطين ويا عمي شكرا ويخلف عليك. وبس والله العظيم انه يعني تفعيل شبكة الامان المالية لحتى الان زيرو, وبسمعوك مراجل وبسمعوك كلام وبسمعوك كثير وقليل وكذا والاخره, بس عند الامر اللي بتحتاجه يعني الان مثلا في هناك حصار أمريكي, حصار إسرائيلي, حصار حتى أوروبي رغم وجود رئيس الوزراء للمرة الثانية في بروكسل لمحاولة دفع دول الاتحاد الأوروبي تحديدا لأنه يا عمي أنتوا قلتونا اعملوا وسووا وكذا وما بعرف شو وموضوع مصاري برضو ما فيش. طيب في العادة لما أنت بحاصروك الأعداء وبسمعوك الكذا والأخيره, الدول العربية في أكثر من اجتماع في جامعة الدول العربية في قمم الدول العربية قالوا بدنا نعمل شبكة أمان مالية حتى لو الإسرائيليين حجزوا أموال الفلسطينيين ولا يهمكوا, فلسطينيين ظلوا ثابتين على الثوابت وعلى مبادئكوا وعلى كذا والأخير وتكلكوش, إحنا معكوا إحنا معكوا. هذا زي بذكرونا في قصص كانت تصير زمان أيام الرينبو انه احنا معك روح تكلكش توكل على الله بس واول ما يخش في الموضوع بتطلع حواليه بلاقيش ولا واحد. يا عمي ما انتوا قلتوا لنا واحنا توكلنا على الله وقلنا يلا وان شاء الله وما بعرف شو, بس نحن الون الان فيش

بعين الله يا ست منال، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. مراد يسعد صباحك يا حبيبي، سلامات. أخوي تميز يسعد الصباح، ضي القمر سلامات ومرحبتين. نغمة وجودي أول عهودي تعود بلادنا. أمزيد هلا دكتورة، يسعد صباحك. ينطح بكرة الشمس وكشف حرية شعبنا. كفيتي عكتفي عن أصل تحكي نظرة بتكفي. والحج فارس سلامات، وإم فارس كمان سلامات ومرحبتين وصباح الخير.

ما شايف أنواح قلبت القصة يا عمر. ما لك يا زلمة أحبطنا، كنا هيك متنشطين ومش عارف شو. حج إبراهيم يسعد صباحك، تحياتي لحضرتك وللحج محمد كمان أخوي أبو المجد يسعد صباحك. بكل أبو الحسن حط لنا أغنية كمم كمم كمم كمم ومش شايفين ولا حاجة. بعين الله يا صديقي أبو المجد، بكل إذا عرف سبب بطل العجب. سبب شو؟ مش فاهم، إلا إذا كان سبب عدم الدعم يعني أو مش عارف شو. ما هم بدهم إيانا نسوي زي ما بدهم، وإحنا بنسوي وببطلوا بنسوي وببطلوا بنسوي وببطلوا، وبكون في شروط دائما تعجيزية. وأخوي مراد بكل إنه يعني قالوا نذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، وما إحنا قعدنا زيهم كلها قعدت عليت، لأنه الدنيا شوب ولو الدنيا براد شوية كان رحنا يعني. بس بالضبط، وفي البرد بنقول الدنيا برد زي اللي بدور له على حجة مثلا، بتكون انه الدنيا شوب. هذا لما صار حدا مثلا ملتزم لحدا، المفروض انه يعني عمل شغلة معينة وقال له انه بلتزم لك مثلا باقساط شهرية، هلا موعد القسط يعني ممكن يكون بكرة، فصار قصة معينة وكله ما تشايف صار هلا صارت الكورونا وقفت نص أعمال الناس، وحتى لو بدهاش توقف بعدين اللي هي الحرب والإلى آخره وقفت الباقي، يعني كل اللي بقوا متحركوا في الحرب وقفوا، وفي بعض الناس بيستخدموها حجة يعني بكله ما تشايف الدنيا خلاص، يعني بكون إنه أو الدنيا عياد أو الدنيا بدور على سبب. إحنا هلا بنقول الدنيا شوب، وإذا مشت الأمور لأحسن بنقول الدنيا بردت. وحجج يعني بديش أحكيها من باب جلد الذات، ولكن هناك مليون تفسير وتفسير للعجز في كثير من الأحيان. أسهل إشي تلاقي حجة، أسهل إشي تلاقي مبرر لأي شغلة أنت بدك شيئها. كانوا دائما بيقولوا زمان بقاعدة بالإعلام، عارف زملائنا بيعرفوها، إنه بيقول لك المذيع الشاطر يعني الكذا أعذاره سيئة، والمذيع السيء أعذاره ممتازة 100%. هذا مش بس المذيع، هاي كمان هندسة الصوت، وهاي كمان المنسق، وهاي كمان اللي بيشتغل نجار، واللي بيشتغل دكتور، أي ما أي إشي بالحياة اللي عنده اللي شاطر في سوق الأعذار وبيبرر لك وبلقي وبقنعك إنه والله أنا يعني متأسف بس لأنه كان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا بيكون سيء. واللي مش عارف يدبر حاله بقول لك يعني هذا بكون منيح، لأنه هو أصلا حدا بيهتم بشغله، بيهتم بوظيفته، بيهتم بواجبه، بيهتم بأدائه، وبالتالي ما بعرف يجيب مبررات، ما بعرف ما بيلاقي حجج. أصحاب الحجج الكويسة هم سيئون في وظيفتهم، وأصحاب الحجج السيئة هم جيدون في وظائفهم، والعاجز الكل بيهملوا، والجمل اللي بيهرج من شفته وحجاج يعني وعليها قيس. خلينا نروح لفاصل ونروح بعديها على أوروبا. ليش لنا نروح على أوروبا؟ لأنه شو بالدنيا هناك، ولكن حيكون معنا سعادة الدكتورة أمل جادو سفير فلسطين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي ببروكسل، عشان نشوف اجتماعات الدول المانحة بحضور رئيس الوزراء للمرة الثانية. المرة الأولى حلقوله من الآخر يعني وبالعامية ما أعطوه ولا فرنك أخضر. شو بخصوص مواقف الاتحاد الأوروبي الآن فيما يخص العدوان على غزة، وهل من تراجع في إيش يعني من هذا العنوان فخ وقعتني فيه. فاصل وبعدين نناقش يلا.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. اجتماعات للدول المانحة الآن اليوم في بروكسل بحضور رئيس الوزراء، ما المتوقع من هذه الاجتماعات وهل هي ذات طابع سياسي أم مالي أكثر؟ وفي الحالتين كيف تقف الآن أوروبا في ظل هذه الضائقة المالية الفلسطينية الكبيرة وفي ظل دعوة السيد الرئيس لتفعيل شبكة الأمان المالية ووصول الحالة المالية الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها، لدرجة أنه خدمات المستشفيات تتوقف في الكثير من الأحيان؟ تعالوا لنتحدث لسعادة الدكتورة أمل جادو سفيرة فلسطين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي. سعادة السفيرة صباح الخير الدكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا ونسأل عن حضرتك، وإن شاء الله بظل ارتفاع درجة الحرارة، بعرفش إذا عندكم بروكسل نفس الإشي درجة الحرارة قبل ما ندخل بالجانب السياسي.
1: نعم حرارة عالية جدا غير مسبوقة صراحة.
0: الله يعطيكم العافية.
1: كتير أشوى من البلد.
0: ما هي اختلفت الأجواء سبحان الله، يعني إحنا بالعادة بنقول أوروبا أوروبا، اليوم لا إحنا بلادنا.
1: لا أوروبا مش أوروبا.
0: أوروبا مش أوروبا. يلا بعين رب العالمين، الله يعطيك العافية.
1: الحمد لله.
0: دكتورة أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. اجتماعات للدول المانحة في بروكسل عندكم بحضور رئيس الوزراء، هاي الاجتماعات بطابعها المالي ولا السياسي؟ شو المختلف فيها هاي المرة وشو على جدول أعمالها لو سمحتي؟
1: نعم، حضور قوي لفلسطين على مدار يومين في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي وعاصمة بلجيكا. يعني بدأنا هذا الصباح، أول بدأنا بالأمس بعدد من الاجتماعات أجراها دولة رئيس الوزراء، حيث اجتمع بوزير خارجية مالطا وبالسيدة كايا كالاس مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأجرى لقاء معمقا مع كبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي. هذا الصباح شارك معالي وزير التخطيط والمالية دكتور ستيفان سلامة، وشاركت معه في اجتماع هام جدا للجنة الاستشارية للأونروا، شارك فيها أيضا مفوض عام الأونروا القائم بالأعمال، وشارك فيها ممثلون عن عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول العربية، وكان نقاشا معمقا حول تفعيل ودعم الأونروا ماليا وسياسيا أيضا، وكان اجتماعا ناجحا بامتياز. كذلك وقع معالي الوزير ستيفان سلامة اتفاقية تعاون مع مملكة بلجيكا مع الأنابيل وهي الذراع التنموي لوزارة الخارجية البلجيكية، وقعت اجتماعات كبار الموظفين للجنة الدول المانحة لفلسطين، طبعا ستستمر على مدى ساعات قبيل افتتاح الاجتماع الرسمي بقيادة فلسطينية أوروبية يترأسها من الجانب الفلسطيني دولة رئيس الوزراء، ويترأسها من الجانب الاتحاد الأوروبي مفوضة المتوسط السيدة شويتسا. ومن المتوقع أن يتم نقاش ليس فقط الوضع المالي وتداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وللتأثيرات ذلك على موازنة السلطة وعلى مقدرتها على القيام بواجباتها تجاه المؤسسات الفلسطينية وأيضا تجاه موظفيها، ولكن أيضا الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، سواء ما يجري في قطاع غزة من تقتيل واستمرار الإبادة الجماعية وأيضا منع دخول المساعدات وتمدد في الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأيضا ما يجري في الضفة الغربية من سياسات ممنهجة لضم الأراضي، وأيضا انتهاكات واسعة من ناحية إرهاب للمستوطنين مستمر وتوسع للمستوطنات، وأيضا للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل مؤسسات السلطة. فالاجتماعات يعني متواصلة، وسيكون لدى دولته أيضا اجتماعات ثنائية عقب الاجتماع المانحين مع وزراء خارجية عرب وأيضا أوروبيين ومع مؤسسات مالية وعلى رأسها البنك الدولي.
0: ما المأمول من مخرجات هاي الاجتماعات دكتورة في الجانب المالي أولا؟
1: يعني المتأمل هو أولا تقديم لفلسطين من ناحية تقدمها في مجال الإصلاح الإداري والمالي وأيضا كل الخطط الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة للنهوض بالوضع الفلسطيني. يعني هناك توقع أن تقوم الدول أيضا طبعا كما تعلم الاتحاد الأوروبي يقوم بدفع هو الشريك المالي الأكثر مصداقية، يقوم أيضا تحويل الأموال بشكل مستمر. وأيضا من المؤمل أن يعني الدعوة لشركاء آخرين سواء من الأعضاء من الاتحاد الأوروبي يعني الدول الأعضاء وأيضا من المشاركين من المجتمع الدولي بشكل عام، لأننا لن نتحدث فقط عن حضور من دول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، هناك دول مثل بريطانيا والنرويج وغيرها هي ليست عضوية في الاتحاد الأوروبي. من المؤمل أن يعني تشجع الدول نحو دفع مزيد من الدعم لفلسطين، وهو ما يتسق مع دعوة سيادة الرئيس لتفعيل شبكة أمان آمالية لفلسطين،
0: وخصوصا أنه كمان بالجانب الفلسطيني في موضوع الإصلاحات والإعلان عن انتخابات البرلمانية القادمة وكذا، كلها يعني مناخ مناسب جدا لأنه الاتحاد الأوروبي يستمر بشراكته وبتواصله السياسي والمالي مع الحالة الفلسطينية.
1: بالتأكيد أخي عادل، وأيضا يعني أنه ما أردت قوله أن هذا الاجتماع يتم بشراكة على قدم المساواة، يعني من يترأس الاجتماعات وكل النشاطات هي فلسطين مع الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة، وهذه هي النسخة الثانية لاجتماع المانحين الذي يترأسه الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وكل من يحضر هو ضيف على الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
0: نعم، بعيدا عن هذا الاجتماع بشكل عام فيما يخص الدبلوماسية وحضرتك يعني دبلوماسية منذ فترة وفترة طويلة، قديش دكتورة بتقيم اليوم موقف الاتحاد الأوروبي من الحالة الفلسطينية بشكل عام مقارنة من موقفه؟ يعني احنا دائما بتحس انه هاي صراع مساحة صراع ما بين القطبين الفلسطيني والإسرائيلي، اذا بدنا نحكي بهذا المنطق، وين اليوم الاتحاد الأوروبي؟
1: بالتأكيد يعني سؤال مهم جدا. اليوم نرى دعما منقطع النظير بين الشعوب الأوروبية، وهناك يعني دعم متواصل للقضية الفلسطينية، هناك مجموعة من الدول الصديقة، عدد كبير من الدول الصديقة التي هي تقف مع فلسطين بشكل قوي جدا، على رأسها إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وفرنسا، يعني هناك عدد يعني أرجو أن لا أكون نسيت أحد، البرتغال، كلها دول يعني تقف مع فلسطين بشكل قوي جدا، وهي من تدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات عملية وإجراءات تجاه الاحتلال، يعني هي لا تكتفي فقط بالتنديد والإدانة. واليوم أيضا يصادف عقد لقاء لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين والذي سيحضره كل وزراء الخارجية الأوروبيين، وموضوع القضية الفلسطينية والتجارة مع المستوطنات هو في صلب النقاشات التي ستجري اليوم. كما تعلم قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة خيارات للتعامل مع بضائع المستوطنات، وسيتم نقاشها اليوم من قبل وزراء الخارجية الأوروبيين، ويعني من المتأمل أن يتم خلال الاجتماعات القادمة اتخاذ قرارات. كما تعلم كان النقاش حول اتفاقية التجارة لأنها لا تحتاج إلى إجماع من قبل دول الاتحاد الأوروبي، هي تحتاج إلى ما يسمى بالأغلبية المؤهلة، ونأمل أن يعني وهي جاءت بناء على عمل الدبلوماسية الفلسطينية وأيضا بالشراكة مع عدد من الدول الصديقة، نتأمل أن يكون هناك اتخاذ إجراءات في هذا الصدد. أيضا كما تعلم تم اتخاذ إجراءات بحيال عدد من المستوطنين الذي المتهمين بالإرهاب واتخذ عقوبات عليهم، الدول أيضا تنحى نحو اتخاذ إجراءات تجاه المستوطنات وتجاه منظومة الاستيطان بشكل كامل، لأنهم يعتبرون أن المستوطنات هي حجر عثرة ومعيق أساسي لأي عملية سياسية في المستقبل.
0: وبتوقع يعني هاي مش بس دكتورة مواقف رسمية أو سياسية، بقدر ما هي أيضا استجابة للمطالب والمواقف الشعبية والأهلية الأوروبية اللي اليوم كمان بتطلع للحالة الفلسطينية بأنها قضية يجب إنصافها.
1: نعم صحيح، يعني توصيف دقيق جدا. كما ذكرت في البداية هناك دعم غير مسبوق، يعني ما نراه في الشارع مع الناس العاديين. حجم التضامن وحجم يعني حجم الدعم كبير جدا، وهذا يترجم هذه الدول الديمقراطية أحزابها السياسية وقادتها يتبعون ما يطالب به بالضبط. المواطنون. وهذا مهم جدا، وكلما زاد الدعم الشعبي وكلما زاد التغير في فهم ما يجري وكشف كل الأكاذيب وكل الروايات غير الدقيقة لما كان يجري في فلسطين اليوم العالم. وبسبب العمل الإعلامي والسوشيال ميديا العالم الآن يرى ما يجري بشكل أوضح تماما ويدرك الظلم الذي تعرض له أبناء شعبنا على مدى عقود.
0: الله يعطيك العافية دكتورة، سعيد بوجودك معنا من بروكسل. يسعد صباحك سعادة السفيرة أمل جادو سفيرة فلسطين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، شكرا لحديثك واطلاعنا على تفاصيل الاجتماع الأوروبي الفلسطيني بالشراكة المطلقة بين الفلسطيني والأوروبي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى، واللي بنتمنى يعني هذه الاجتماعات فعلا تثمر و تعطي المرجو والمأمول منها بأي شكل من الأشكال. شكراً.

تعرف شو بتخيل أنا بالحال العامة؟ يعني طبعا ليس تنكرا للعمق العربي والإسلامي، لكن بتحس أنه اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يعني تحس أنه في مشهد هيك قاعد بالخلفية السريالية لحالتنا الفلسطينية، أنه اليوم بتروح لكثير من الدول العربية، بدناش نعمم لكن كثير، أول ما تبين الجواز الفلسطيني بيسألك انحبست على طول. هاي يعني طبعا هذا السؤال اللي في معظم البلدان، يعني على كل الحدود العربية، وبتوقف انه انت يعني مشكوك في امرك، طالما فلسطيني فوراك مصيبة يعني بهذا الشكل. بينما انه كمان في بعض دول تانية لسه كمان ما بتحط ايدك في ايد الهند بتروحش عليها، في بعض دول خليجية يعني بتحس سبحان الله العالة الإسرائيلية رايحة جاية من بن غوريون لهذاك المطار العربي، رايحة جاية والله العظيم، مش يعني مش ملحقين، ناس تطير وناس تهدي بالعبري. بينما أنت لما بدك تروح لازم أول شيء تشهد على إخوالك وعمامك وجيرانك وقرايبك، ويكون لك واسطة ويكون لك استثمار مش عارف قديش، وتودي وراكك أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يمكن يقولوا لك والله احنا متأسفين يعني بهذا. بينما الطرف انت متخيل المشهد شو هو، انه وفوق هيك بطلع حدا وبزاود عليك، يعني كمان بيقول لك انه انت مش منيح، انه انت حدا سيء. بينما الإسرائيلي مصلحتي معاه أقوى ومصلحتي معاه أفضل، مش تعميم ولكن في نسبة كبيرة اليوم موجودة العواصم العربية تفتح أبوابها وأذرعها مثلا السائح الإسرائيلي اللي معاه الجنسية الإسرائيلية، بيقدروا يروحوا ييجي بيعدوا من معابر برية، من معابر جوية، من معابر بحرية، يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء. بينما الفلسطيني بتبهدل عند أول حاجز بيطلع منه يعني للأسف الشديد. بتحس بأوروبا لا الموضوع مختلف، انت لو كنت شو ما كانت الفيلم تبعك معاك الشنجن مثلا او الجبت اللاي، بتلف بسيارتك او بتاخد لك سيارة وبتلف، وما حدا بقولك وين رايح ولا شو انت، بالعكس لما يعرفوا انك فلسطيني كمان اذا كان الحال الشعبية هناك منيحة بقولك انتو يعني جماعة ما قصرتوا وكذا. فالتاريخ بعيد نفسه، اذهبوا فإن فيها ملوك لا يظلم عندهم أحد كما يبدو.

أرى يا أخوي محمد بكل بتلاقي أبو الدنبات السوالف بلف في كل العواصم والأقطار وما حدا بكل وين رايح. أنت يا أبو حطة مسخم كل بتلاقي ثلاثة أربعة وراك بس وين قعد وين راح مع مين قعد شو عمل شو سوى مع مين جيت مع مين رحت شو سويت شو سوى هذا وهذا هو ساك من هالحكي الفاضي. أكذب قصيدة سمعتها في المدرسة للأسف الشديد وليس تنكرا والله ليس تنكرا يعني أنا حدا بيعتز ب بعروبته بالأم كذا هذا الموضوع بس اليوم شوي مشرذمة هاي الأمور يعني مش زي ما بدنا يعني للأسف الشديد فتقول لي ولا بقول لك هذا ممكن واحد يغنيها ويكون في العالي الإسرائيلية ومعه جنسية إسرائيلية والطيارة تبعته وتلف وتروح وتيجي وأهلا وسهلا ومرحب فيها وبقول لك عادي ممكن يغني هذه الأغنية وتزبط معاه لأنه هذا اللي بصير هذا اللي بصير. أعطوني اليوم بلد عربي يعني إلا كم واحدة بس ممنوع على الإسرائيليين يروحوا عليها واحدة بس تنتين ثلاثة بس أعطيني البلاد العربية اللي مسموح للفلسطينيين يروحوا عليها بدون تأشيرة وفيزا وهالدواوين هاي طبعا يعني انه عادي تطلع انت وتروح بأريحية بتوقع كلها ممنوع اصلا تروح الا اذا كان في الك يعني ما عدا الاردن لانه احنا وياهم الحال واحد سخمين مع بعض.

هم احنا ديروا بالكم تولعوش نار وما تسووش كذا وما تغوشوش وما تغلبوش حالكم وما تغلبوش اهليكم وما تغلبوش جيرانكم وما تغلبوش زملائكم ما حدش يغلب حدا اليوم لانه الواحد يعني مش طايق حاله كويس فالدنيا شوب ما حدا يغلب حدا

0: مع بتكون الخليلة بيت لحم بدنا مش مع طبعا هون بيختلف انه احنا هون لانه الاحتلال وكذا والاخره بعين الله. يوسف يسعد صباحك من ضاحية الزيتون بجانب معصرة الزيتون, يا مرحبتين. كف البهدلة على الجسر. ها والله مادلين صباح الخير, كل احنا بنغنيها بين المحافظات يعني عمالنا هلا. طيب الجو زي ما قلنا لكم ما حدا يغلب حدا لانه الدنيا شوب وما حدا يحرق شيء وما حدا يرمي سيجاره بدون ما ينتبه, ويعني ديروا بالكم خليها تعدي على خير. وإحنا احراش يعني احنا كلها غابتين وشجرتين وهذا ذلك. بصير اخوي مأمون عصيرة الناطق باسم الارصاد الجويه, الله يسعد الصباح.
1: صباح الخيرات اخوي عادل لك ولجميع المشاهدين, اهلا وسهلا.
0: والله شوب الدنيا صح؟
1: دافي الحمد لله. ما
0: بدهاش لا جاكيت ولا صوبه.
1: لا دافي الحمد لله.
0: معقول انه بدايه يعني خلينا نقول موجه حراره بتضرب المنطقه ولا الاجواء عاديه ضمن شهر 7 و8 وهي
1: عاديه زي ما تفضلت؟ عاديه خالص. ضمن شهر 7 هذا شهر تموز اجواء صيفيه صح شوب شديده الحراره. لكن درجات الحراره مش اعلى من المعدل العام بكثير. اليوم حلو. درجات الحراره اعلى من المعدل بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات مئوية. طبعا يوم غد وبعد غد ما فيش تغيرات مهمة على الحال الجوي, لكن يوم الأربعاء سترتفع درجات الحرارة, يوم الخميس عفوا سترتفع درجات الحرارة راح توصل أعلى من المعدل بأربع درجات مئوية. الأمور طبيعية في شهر تموز, في شهر سبعة أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق, الرطوبة

0: تعطي شعور بالحر أكثر. أما هي أجواء صيفية طبيعية، طب من الطبيعي جدا أن نشهد خلال فصل الصيف أجواء شديدة الحرارة.
1: فاشربوا مي وابعدوا عن الأماكن الشمس المباشرة، وهاي التعليمات اللي دائما نأخذها من حضراتكم.
0: طبيعي يعني دائما أخذ الحيطة والحذر، لأن السلامة بالدرجة الأولى، يعني عدم إشعال النار، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، إضافة زي ما تفضلت أخذ تعليمات إخوتنا في وزارة الصحة ووزارة الزراعة بالنسبة لأهلنا المزارعين اللي عندهم بيوت بلاستيكية، وأيضا أخذ تعليمات وتوجيهات إخواننا في الدفاع المدني بعين الاعتبار. صحيح. سواء بما يتعلق بالحرائر أو عدم ترك الأطفال في المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة.
1: واللي ما له شغل على ريحة ما يروحش،
0: واللي ما له شغل أساسا ما يطلعش تحت الشمس.
1: أيوه. من الآخر، من شوي كانت معنا الدكتورة سعادة السفيرة أمل جادو من بروكسل، بقولها كيف الجو عندكم، بتقول لي نار، يعني حريقة الدنيا في أوروبا، فإحنا صرنا نخاف نقول أي شوية شوب عندنا بزيادة مع كل موجة أوروبا تتيجي علينا. لا،
0: ما هو اللي مرينا، اللي بتمر في أوروبا إحنا مرينا فيه، لكن الحمد لله بدون وفيات. اللي بيصير دائما اللي بيخلي موجة الحر الطول وترتفع درجات الحرارة طبعا تسميات مختلفة، إشي بسميها قبة حرارية، إشي بسميها أوميجا، هي ببساطة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا،
1: يعني مش عنية.
0: فيزيائيا المرتفع الجوي بيصير يلم الهواء، يلم الهواء من فوق، الهواء سخن ودخلنا يا تحت، الهواء ما بيصير، يعني بيصير يجمع في تراكم حراري من بالقرب من سطح الأرض.
1: عاد احنا ماخدينها بطريقة تانية، احنا تفسير تاني ماخدينها،
0: بصير في تراكم حراري بالقرب من طبقات الأرض السطحية، وبيؤدي إلى احتفاظ الغلاف الجوي من الطبقات السطحية إلى الأرض بالحرارة لفترة أطول، وبالتالي يعني ما في، خلينا نقول، هروب لها الحرارة المخزنة بالقرب من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، بحيث أنه يخفف من الحرارة، يخفف من الحرارة. الفترة اللي فاتت احنا صحيح كان في عنا ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن كان في عنا منخفض في طبقات الجو العليا، اذا بنلاحظ في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة، اجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في ساعات الصباح الاولى بيكون في عنا هيك نسمة لطيفة، لكن زي ما قلنا هي بالعادة اللي بيؤدي للارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها بسبعة وثمان وعشر درجات مئوية، وبالطول فترة الموجة الحارة لما بيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. هذا باختصار شديد وببساطة،
1: كل احترام،
0: بعيدا يعني عن كبة حرارية وبعيدا عن
1: عاد احنا كنت انا كنت مفكرها عنية والله.
0: نعم،
1: كنت مفكرها عنية، يعني النواهي حسب النواهي.
0: لا، النوايا بيضة إن شاء الله.
1: ليش بقول لك، ما واحد إسرائيلي كان بيقول شايفين أوروبيين عشان بدكم توقفوا مع الفلسطينيين الله بحرق فيكم. الله يسعد صباحك والله يجيب اللي فيه الخير يا رب. شكرا شكرا لحضرتك سيد مأمون عصيرة، الناطق باسم الأرصاد الجوية الإسرائيلية. الموضوع طلع مش عنية، ومش إنه والله إذا شتت بالخليل في عندهم دين، وإذا شوبت في رام الله فيش عندهم دين، الموضوع مش علاقة بهالموضوع. يعني بنقول إنه إن شاء الله ما فيش شوب، يعني هذا الإشي اللي بيخوف، إنه إحنا لأنه إحنا يعني خربانة، فتخيل إنه كمان تيجي الشوب تبعت هذولاك الجماعة.
2: الدنيا ربيع والجو
1: بجنن، الجو بشهي

طيب طالما بنحكي عن الأجواء وبنحكي عن الشوب وعن الربيع والدنيا, عواصف عنيفة جدا بتشل فيلادلفيا والبلد تعلن حالة الطوارئ, حيث أعلنت مدينة فيلادلفيا الأمريكية حالة الطوارئ بعد عواصف رعدية عنيفة اجتاحت المدينة والمناطق المحيطة بها, مخلفة أضرارا واسعة وانقطاعا للكهرباء وإجلاء سكان من منازلهم. هذه خطيئة المنتخب المصري. وضربت المنطقة السبت عواصف رعدية صاحبتها

رياح قوية بلغت سرعتها 97 و103 من يعني بعرفش فيها هاي، ما أدى لاقتلاع الأشجار وإسقاط خطوط الكهرباء وإغراق الشوارع وإلحاق أضرار بعدد من المباني. هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قالت بأن الأضرار نجمت عن رياح مستقيمة شديدة وليس عن إعصار كما تردد في البداية. واحد بفهم قال لترامب الدنيا عواصف ومش عارف، انساك من الخطاب تبعك، قال له رغم العواصف بدي اعمل الخطاب. اصلا هو يعني بالنسبة له خطابه يعني بعواصف. حيث اكد ترامب بانه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة في واشنطن رغم سوء الاحوال الجوية اللي الغوا من خلالها فعاليات ومش عارف ايش واحتفالات وهذا. قال لهم بتاخذوني على ناشونال مول وعندهم زينة. وطلبت السلطات من الحشود مغادرة الموقع قبل ساعات من الخطاب المرتقب بعد تحذيرات من عواصف رعدية، إلا أن ترامب أصر على إلقاء الخطاب. عم يطلع له طيب. خلينا نروح لفاصل علشان نشرب مي براحتنا وبعد الفاصل بنرجع.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: لا
5: شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. كنت بسأل من شوي المتابعين على منصة التيك توك، يا عمر ويا شادي والصبايا والشباب، إنه إحنا لما تشتي الدنيا شو معظم أمياتنا بطبخوا؟ عدس. طب لما تولع الدنيا شو لازم ينطبخ؟ ها؟ بطيخ وجبنة على النار ولا على الحطب؟ على الغاز. ها بطيخ على الحطب. هاتولي عن جد لما هاي مسكعة. باذنجان، فتوش. خيار منيح، فتوش خيار منيح بس بشبع يعني 100% وخلاص، ولا حواليه جنبه منسف؟ ما اسمع، بنعمل فتوش وجنبه ملفوف وجنبه شوية كذا. مجدرة برضو لا مجدرة شوب مخللات. شو عرف المعدة انها صيف وشتاء؟ كيف شو عرف المعدة انها صيف وشتاء؟ هي المعدة بتاخد من المخ، من هون بتاخد الاشياء. فبقول لك انه بالشتاء بيعملوا عدس، فبالصيف شو الاشي اللي ممكن ينعمل؟ فتوش ماخد يعني تقريبا عند بعض الناس، او بطيخ وجبنه، هاي اكله شعبيه. هلا اجى ضياء العواضي بكلكو البطيخ للحمير الله يعزكم، والجبنه بتنأكلش. انا اكلت بطيخ يعني ما عشان يعني ما حلاني وانا ماني حالي عن البطيخ، والله لي بلا عوضي بلا عوضك، كل واحد حر في عوضه. انا ضياء العواضي تبعي كل بطيخ وكل جبنه وكل دجاج وكل بيض، عنب وخبز برضو. عنب، العنب كويس بس لسه العنب ما نزلش، العنب يعني اللي هو العنبنا يعني عنب الخليل.
1: سلم علي انه مشتاقي هو ما في مثله.
0: تينو صبر، وين تينو صبر يا للناس؟ فيش تين يا زلمه. الجود من اسلام، احنا بعرف الجود من الموجود، يعني احنا مش جايين نقولك شو بدك تعزمنا، بس انا بقول يعني بالشتاء الناس بتاخد اكلات دافيه. شو الاكلات البارده؟ يعني شو الاشي اللي ممكن بالثقافه المطبخ الفلسطيني بيعملوه بالشتاء؟ انا بقول الفتوش خيار منيح، وكمان الناس بتروح للجبنه والبطيخ بكميات انه خلاص بكون حلوه هاي. آيس عدس. مش في آيس كوفي؟ نعمل آيس عدس. الله عليك وأفكار حويرني. كويس الحويرني حلوة، بحبهاش كتير بصراحة كلها، بس بحس فيها حموضة. آيس بطيخ ممكن. روان صباح الخير يا روان، يا هلا. ملوخية كويس.

0: قبل يعني كل فترة خلنا نقول يعني كل سنة سنتين بتطلع قصة بالبلد إنه فلان سرق فكرة فلان أو سرق جهد فلان أو مثلا حدا كذا. امبارح سمعت مصطلح إنه هو أول امبارح سمعته أنا إنه خلينا نسلم على العم أبو النور الله يسعد الصباح كل شيء مع العافية كويس يا الله كل شيء مع العافية كويس لقد أسكتنا يا رجل خلص سكر الملف شو إيش بتقدر تأكله وأنت بصحتك منيحة شل طيب بقول لك في ناس صاروا يشغلوا أولادهم كشيف تحوال شو يعني كشيف تحوال والله العظيم مصطلح سمعت فيه إني حبيته شو يعني كشيف تحوال يعني بقول لك واحد عنده 3-4 أولاد ومعه شوية مصاري ومش عارف شو بدي شغلهم أو يعني مش عارف مثلا إنه والله هاي الشغلة منيحة مش هاي الشغلة مش منيحة شو أسرارها شو تفاصيلها فبيجي ببعت واحد من أولاده عند عمر قول يا أبو غريب بدي والله أبعت هالشاب يتدرب عندكو أو يشوف كذا ويك بيجي على الراديو والله العظيم صارت أقسم بالله العظيم أقولكو شغلة يعني أنا مش بدي أحكيها من باب التفاخر إنه مع احترامي ومحبة طبعا لكل الإذاعات والزملاء والكذا إنه معظمهم كان يعني بلاش يزعلوا المهم بيجي بأول مرة زيارة تاني مرة بنزل عند عمر بقعد ثالث مرة بصير إنه شو بتشتغلوا أنتوا يا شباب كشيف تحوال يعني هذا كيف مثلا بلاش الراديو بروح على خلنا نقول مشحمة كويس بشوف كيف الشغل بزت الولد أول أسبوع تاني أسبوع ثالث أسبوع رابع أسبوع شهر حتى لو ببلاش حتى لو بدون مصاري وبعد شهرين ثلاثة بصير الولد شرب الفكرة شرب الصنعة شرب الموضوع عرف مين التجارة عرف مين الكذا مين هذا هوب لو فاتح مشحمة أو فاتح راديو وصار عنده راديو خلاص وهي يعني هاي مهنة جديدة عرفتها أنا عرفت عنها يعني ألو
1: خير أبو أحمد
0: صباح النور
1: يعطيك العافية
0: سلامات
1: بورك جهودكم
0: وجهودكم
1: صديقي
0: أمرني
1: هلا إحنا واجهنا مشكلة بدنا ندفع التأمين الصحي
0: ادفع.
1: وهذا التأمين الصحي إن من أول السنة كل ما بنيجي على الصحة بيبقوا الناس فوق بعض ويصرنا عدينا شهر 6 وبنيجي يا إما مضربين يا اما بقولك تيجي اليوم الفلان او البعدي هلا عمال انا عند باب الصحة بقولك تيجي بكرة او بعده وبدك تيجي صباحا مبكر لانه في ضغط طيب شو الحل يعني على مستوى بدناش نعتاز ان شاء الله ما حدا بيعتاز التأمين بدنا ندفع عشان تكرست عليه شو الآلية اللي المواطن وهي في واقفين عند ناس بدهم يدفعوا هذا التأمين
0: فيش لك واسطة يا زلمة
1: انا رجل غلبان
0: بلا غلبان بلا تعبان
1: مواطن فقير
0: هو الفقراء وإحنا فقراء كمان شو يعني.
1: إحنا الفقراء لله
0: وإحنا الفقراء لله فيش لك واسطة ها؟
1: مني أنا أجيب وافق
0: عن جد
1: واللي خلقك يا رجل
0: طب دبر لك واسطة
1: طب ما أنا لو اللي وافق من أول أنا كان جاب بعده ده مجيب 50 مرة
0: كان ما حكيتش معك كل
1: الله يجبر خاطرك
0: طب كيف ندبر لك واسطة سعد وينه سعد بنفع روح سعد حظك هيك شو نسوي لك ده فيش لك واسطة شوف انت مضطر لإله عن جد هلا
1: لا والله ماني مضطر اكذب طيب. عليك
0: إن شاء الله.
1: انا ما بدي اتكرر
0: ان شاء الله ما بدي
1: اول السنة ادفع يعني
0: كل احترام كل احترام هو اليوم عاملين تطبيق اسمه تطبيق حكومتي مليح طبعا هذا لازم تروح تدرس دبلوم في البوليتكنيك برمجيات عشان تعرف تتعامل معه
1: انت يا ابو احمد انا ليش اجده بالي انا لا بدي تفصيل
0: انا داري ليش تهدش تشده بالك ما هو بدنا نشده ما تش ما كلنا مشدوه بالنا واحنا غصب عنا بدي نشده بالنا
1: وشغل البليه ما يقول لي خلاص اخ ابو احمد يعني انا وزي بدنا ندفع
0: سعد.
1: يا عمي والله لازم يعني فوق ما بدنا ندفع نتغلب
0: بده يجدد التامين الزلمه ها شو قاعد بقول لي واطي سعد عسكر كيف بقول لي احكي مع ابن عمك ما ابن عمي تبع التامين
1: الله يسامحك
0: والله لا لا لا انا بقول عنه انا
1: انت فهمت شو
0: اسمع اسمع عشان احكي لك اياه بتعرف شو بتعرف مين تبع التامين في الصحه
1: لا والله
0: بكون ابن عمي
1: والله وين هلا الفكرة يا عم أنا بدنا نتبع بدنا نتسلك يا
0: فبكل يشوف ابن عمك شو أشوف ابن عمه محلاني ومتص ابن عمك كله سوى تأمين
1: شغلة مش مستاهلة
0: بالضبط آه طبعًا طبعًا
1: إحنا نعتزل للتقيل والله يعوزنا
0: لا انت لا ان شاء الله يعني لا بتحتاج لا
1: كبير
0: حياك الله يا عم حياك الله يا عم ان شاء الله ما بتحتاج لا كبيره ولا صغيره
1: والله
0: احنا بنشوف ايوه
1: ايوه تستنى انها تدفع
0: يسلم تمك احنا بنشوف اليه لحل أيوة. هذه المشكله مش عندك وعندي وعنده وعندها وما بعرف ايش ومن هذا
1: الكلام يعني والله ست رهين جايين والله يعني بديش انا اهل امور
0: حاضر كيرك. حاضر
1: بدنا
0: حاضر
1: اليه يا عم ندفع اللي علينا ونروح
0: حاضر على راسي على مخي
1: وكل الشكر لكم
0: على راسي تسلم صحيح. تسلم يسعد صباحك سلامات طب شو نسوي عن جد شو يسوي البني ادم يعني واحد بقول لك انا بدي اروح اجدد التامين بالعاده كانت الازمه طب احنا فاهمين ليش الازمه لانه الدوام مش كل يوم ويوم بالأسبوع ومرات بكونش ومرات بضربه ومرات إلى آخره لأنه نفسهم هم بيقولون عم إحنا والله ما إحنا عارفين شو بدنا نسوي هم نفسهم والله يعني هم كمان غلبانين وأمرهم لا الله يعني عمرك حطيت أكيد عمرك استخدمت الخلاط هذا قلت لي لا فش فإحنا الآن في الخلاط أقصى سرعة مشغال فما حدش فاهم إشي بتحس الفراولة خشت على الحليب على المكسرات على الموز على التفاح على الدنيا خابصة في بعضها ولا حدا بقدر يطفي وانو يطفي خلاطة شاهدين عليك واللي بيعرف يطفي يطفي اقطعوا الكهرباء عنه يا عمي هذا يطخ المحول على رأي أيمن السبعاوي هذا يطخ يقطع الكهرباء عن كل البلد يا عمي المهم احنا كنا بنحكي عن كشيفة الأحوال عن انه اليوم حرب التجسس مش بس بين الدول يعني مش انه والله فلسطين بتتجسس على إسرائيل ولا إسرائيل بتتجسس على فلسطين عمرهم مسكوا الإسرائيليين جاسوس فلسطيني بتجسس أو جاسوس بتجسس على إسرائيل يعني مثلا المخابرات الفلسطينية جندت زي كيف المخابرات الإيرانية بتجند مثلا بالكل قبض على ضابط إسرائيلي بيكون متجند لصالح إيران عمرهم قالكوا زمان كان زمان بس هون عاش المخبع مش بحاجة لمخابرات تيجي تكتشف مش بحاجة لا يجندوا الأمور راي أحد ثلاثة أربعة دوام موظفي التأمين في صحة الخليل وفق الدكتور رامي الكواسمة بدنا آلية يا سعد بدنا آلية على مستوى الوطن وطن

كل ما اجي احكي هالخبر الا ينطلي بشغلي. ممكن تخليني اخلص الخبر اللي بين ايدي عشان الناس ما... اوكي، اللي معاه تأمين ساري لعام 2025 بامكانه تجديده عن طريق تطبيق اي سداد. ماذا بده دبلوم عشان نفهم عليه الاي سداد هذا؟ ما انا جر انا انا انا بعد حالي بفهم صح، طبعا انا بفهم ولا في التكنولوجيا. يلا معك زي ما بيقول، بدك تنزله بعدين بده رقم هويتك، بده صوره هويتك، وبده اسم امك الرباعي، واسم اخوتك، واسماء خواتك، اولاد عمك شو اسماءهم قبل ما يتجوزوا، واسماءهم بعد ما يتجوزوا شو اسماء اولادهم، وبده منك الباسورد يكون بالعربي وبالانجليزي وبالعبري، وبده ايش قصه يا زلمه بتفهملوش. يعني في بعض التطبيقات بتكون سهله هذا. عوين اذا خلص الخبر ولا لو بصير ساعه مليون، عيب عليكم. رفعت شكوى شركة أبل دعوة قضائية يوم الجمعة، اتهمت فيها شركة أوبن آي بسرقة أسرار تجارية في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل شات جي بي تي، وهو مثل تصدعا كبيرا في الشراكة بين الشركة المنتجة لآيفون وشركة الذكاء الصناعي. دقوا في بعض ليش؟ لأنه هدول سرقوا أفكار من هدول، وهدول سرقوا أسرار من هدول. وقالت شركة أبل في الدعوة القضائية التي رفعتها أمام محكمة تحديث في ولاية كاليفورنيا، سرقت أسرارها التجارية كانت جزء. هل هذا بصير في مجتمعنا؟ آه والله العظيم، والله العظيم في أفكار بتنسرق، في مشاريع بتنسرق، في شغلات بتنسرق. أقول لك والله العظيم مرة أقسم بالله أقسم بالله ناس بعرفهم حكوا عن فكرة قدام ناس تانيين ومش عارف، عشان هيك بقول لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان وداري على شمعتك تقيد. طبعا بعد شهر تقريبا نفس الفكرة كان فلان عاملها، واحد مرة عمل مع صاحبه، كان صاحبه الروح في الروح، صحاب هيك بالضبط هيك. طبعا هيك يعني وعمرهم ما بلتقوا، يعني لو هيك بلتقوا بس هيك عمرهم ما بلتقوا. فكان بيطلع صاحبه على المشروع اللي قاعد بخطط فيه، والله العظيم راح صاحبه أخذ الملفات كلهن والله راعي من المشروع وراحت بينهم خلص، كل منهم في دار أبوه. وشو بدي أقول لكم، قصص من هذا النوع كثير صار، قصص من هذا النوع، فأديروا بالكم. أنا في مشروع في راسي ولا تذبحوني ما بحكي، ولا يمكن حاسنكم حرامية. أنا شادي شكله شكل حرامي مشاريع، أنا هيك إحساسي الداخلي. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الورد، صباح المحبة، وصباح الأيام الحلوة وين ما كنتوا عم تسمعونا، من السيارة أو المكتب أو المطبخ أو حتى وإنتوا بتحضروا أول فنجان قهوة. نتواصل معكم في هذا الفترة الصباحية عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. معكم ناس عطا الله معدة ومقدمة البرنامج، ومن الهندسة الإذاعية نزار النجار، يسعد صباحك. اليوم مثل كل يوم حضرنا لكم ساعتين مليانات فقرات متنوعة، فيها معلومة يمكن أول مرة بتسمعوها، وفيها حكاية من تراثنا، ورح نلف العالم ونرجع ونحن قاعدين بمكاننا.

شلونك؟ شو اخبارك؟ عسى قلبك بخير. من غبت عن عيني غاب الفرح والتبشير، وان شاء الله ما تغيبوا عن عيوننا مستمعينا وضلوا تسمعونا، وراح نكون معكم مع دقيقة من حول العالم. خلونا نلف مع بعض لفة سريعة حول العالم ونشوف شو في أخبار لطيفة وغريبة بهالأيام. لأول مرة تصوير قرش نادر في أعماق البحر. نجح فريق من الباحثين بتصوير قرش العفريت، وهو حي ببيئته الطبيعية في أعماق المحيط. بعد سنوات طويلة كان العلماء بيعتمدوا فيها على عينات قليلة بس، هالاكتشاف أعطى العلماء فرصة يشوفوا سلوكه الحقيقي لأول مرة. اكتشاف علمي ممكن يساعد مستقبل في علاج السرطان. باحثين أعلنوا عن نتائج واعدة بعد استخدام نوع من البكتيريا الموجودة طبيعيا عن بعض البرمائيات، بحيث ساعدت في القضاء على أورام عند فئران التجارب، ولسه الأبحاث مستمرة لمعرفة إذا كان ممكن الاستفادة منها بالمستقبل في علاج البشر.

0: يعني نحن أول مرة بناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير نانسي، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا انتصار، شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله، شو أخبارك أنتي؟
0: نشكر الله، مشتاقين يا حبيبتي.
1: وإحنا مشتاقين لك كمان.
0: تسلمي تسلمي انتصار، هينا موجودين معاكم إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بتقديم المعلومات الحلوة اللي ممكن تستفيدوا منها ونسمع منكم كمان.
1: ما أنا بضل حاطة عليها، انبسطت إنك رجعتي.
0: شكرا شكرا حبيبتي، تسلمي.
1: كتير انبسطت.
0: شكرا إليك.
1: هذيك المرة كنت حاطة عن ابتسامة والقلب، وكنت مجهزة ترتيلة أوريدي.
0: والله؟
1: وحياتك.
0: طب يلا احكيها هلا. هلو.

0: فيك.
1: يسلم هالتم يا انتصار، يعطيك العافية.
0: هلا هلا،
1: حلوة كتير الترتيلة، شكرا كتير لوجودك معنا. تابعي معنا شكرا. انتصار، وأهلا وسهلا فيكي.
0: تسلمي.
1: شكرا، باي باي. ومنستمر معاكم مع مفاجأة من تحت قاع المحيط. لأول مرة رصد علماء بشكل مباشر جزء من قاع المحيط هو بنشأ مع خروج الحمم البركانية في مشهد نادر جدا، ساعدهم يفهموا أكثر كيف تتشكل قشرة الأرض مع مرور الزمن. وهيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا السريعة حول العالم. أخبار بتذكرنا إنه كل يوم في اكتشاف جديد وقصة جديدة وسبب جديد بخلينا ننبهر بعالمنا. Thank you.

0: ومع موال مستمرين معكم مستمعين وننتقل لقصة أكلة أو مشروب. في كل بيت أكلة منحبها وفي كل فنجان مشروب منشربه في حكاية يمكن عمرها مئات وأحيانا ألاف السنين. أكلات منعتبرها عادية لكنها قطعت رحلة طويلة قبل ما توصل لسفرتنا، مرت على حضارات وسافرت بين البلدان وتغيرت وصفاتها من مكان لمكان. واليوم بفقرة قصة أكلة أو مشروب رح نرجع بالزمن ونكتشف الحكاية اللي وراء أكلة الهامبرجر. تعرفوا بأنه الهامبرجر اللي اليوم نعتبره من أشهر الأكلات السريعة بالعالم يمكن ما يكون أصله أمريكي مثل ما كتير ناس بيفكروا. الحكاية بتبلش بمدينة اسمها هامبورغ بألمانيا، ومن هون اجت التسمية. كان البحارة والمسافرين بخدوا معهم لحم بقري مفروم لأنه كان أسهل بالأكل وتحضير خلال السفر. مع مرور الوقت وصل كتير من المهاجرين الألمان لأمريكا وأخذوا معهم هاي الطريقة بتحضير اللحم. لكن الفكرة اللي غيرت كل شيء كانت لما خطر على بال شخص يحط قطعة اللحمة المشوية بين شريحتين خبز حتى تصير أسهل بالأكل بدون صحون أو أدوات، خصوصا للعمال والمسافرين. ومن هون بدت شهرة الهامبرجر تكبر بسرعة وانتشرت المطاعم اللي بتقدمه وصار مع الوقت واحد من أشهر الأكلات بالعالم. والغريب إنه لليوم في نقاش بين أكثر من مدينة وشخص، وكل واحد بيحكي إنه هو أول واحد اخترعه بالشكل اللي منعرفه اليوم، لكن ما في اتفاق نهائي على صاحب الفكرة الحقيقي. واليوم صار الهامبرجر بألف شكل وطعم، بالجبنة، الجاج، السمك، وحتى في أنواع نباتية، وكل بلد أضاف لمسته الخاصة فيه. أما الاسم فكتير بيفكر إنه كلمة هام إلها علاقة بلحم الخنزير، لكن الحقيقة إنها جاي من اسم مدينة هامبورغ الألمانية وما إلها علاقة بنوع اللحم. يعني كل مرة منمسك الهامبرجر ومنستمتع فيه نحن مش بس منوكل وجبة سريعة، نحن منوكل أكلة سافرت من أوروبا ووصلت لكل زاوية بالعالم وصارت واحدة من أشهر الوجبات على الإطلاق.
1: بحب أكل، بحب مزمز، بحب أتخن، بحب لزلز، كرشي ده هو اللي مخليني

هذا الضرس طحون وما عنده هضوم. مش مخلي إشي إلا ما أكله. طيب ننتقل معكم لأغرب وظيفة موجودة في العالم. لو سألتكم شو أغرب وظيفة ممكن يشتغلها إنسان، يمكن تقولوا رائد فضاء أو مروض أسود، بس الحقيقة أغرب من هيك بكتير. هل عمركم تتخيلوا إنه في ناس شغلتهم إنهم يتذوقوا أكل الحيوانات؟ نعم صحيح، في شركات بتصنع أكل للكلاب والقطط، بتوظف أشخاص مهمتهم يتأكدوا من جودة المنتج من حيث الطعم القوام والريحة قبل ما ينزل للأسواق. صحيح إنهم ما بيبلعوا الأكل، لكنهم بيذوقوا وبيقيموا حسب معايير خاصة. ومش هاي الوظيفة الوحيدة الغريبة، في ناس شغلتهم النوم. في شركات وفنادق ومراكز أبحاث تدفع رواتب لأشخاص حتى يناموا على أسرة أو فرشات جديدة، وبعدها يعطوا ملاحظاتهم عن الراحة وجودة النوم. وفي وظيفة تانية يمكن أغرب، شم القبط. شركات مزيل العرق بتوظف أشخاص حتى يختبروا فعالية المنتجات وبيقارنوا بين الأشخاص قبل استخدام مزيل العرق وبعده حتى يتأكدوا بأنه المنتج فعال. صور. وفي ناس شغلتهم الوقوف بالدور بدل غيرهم. في بعض الدول إذا كان في طابور طويل قدام دائرة حكومية أو عند إطلاق منتج جديد، في أشخاص ممكن تستأجرهم حتى يوقفوا مكانك بالدور، ولما يقرب دورك بتصلوا فيك. هذه لازم الوظيفة يحطوها على الجسر، بدل ما تضلك واقف بتجيب واحد تستأجره بتدفع له مصاري بوقف، لما يجي دورك بتصل فيك. وكمان في وظيفة اسمها مجرب ألعاب مائية قبل ما

ملايين الناس. اليوم رح نحكي عن أداة حملناها ونحن صغار بالمدرسة، رسمنا فيها أول رسمة، كتبنا فيها أول حرف، ولسه موجودة معنا لليوم رغم كل التطور والتكنولوجيا. يا ترى ليش اخترعوا قلم الرصاص وكيف بلشت حكايته؟ تتخيل انه هالقلم البسيط اللي معنا بكل بيت وبكل مدرسة ورا منه حكاية عمرها اكتر من 450 سنة؟ الحكاية بتبلش بالقرن السادس عشر وتحديدا بانجلترا لما اكتشفوا مادة سودا غريبة تحت الارض. بالبداية الناس فكروا انها نوع من الرصاص، ومن هون اجا اسم قلم الرصاص، لكن الحقيقة انها كانت مادة اسمها الجرافيت وما لها علاقة بالرصاص الحقيقي. كان أهل المنطقة بيقطعوا الجرافيت على شكل عيدان وبيستخدموها للكتابة والرسم، لكنها كانت بتوسخ الإيدين وبتتكسر بسهولة. هون بلش الناس يفكروا كيف ممكن نستفيد منها بطريقة أفضل. بعد سنين خطرت على بالهم فكرة بسيطة وعبقرية بنفس الوقت، يحطوا عود الجرافيت بين قطعتين من الخشب حتى يصير أسهل إنه ينمسك وما يوسخ الإيد وما ينكسر بسهولة. من هون ولد قلم الرصاص بالشكل اللي منعرفه اليوم. الغريب إنه لليوم رغم وجود الأقلام الإلكترونية والهواتف والأجهزة الذكية، قلم الرصاص ما اختفى لأنه بيمتاز بإشي مهم، إذا غلطت بكل بساطة بتمحي وبترجع تكتب من جديد. يمكن عشان هيك كتير ناس بيشوفوا إنه قلم الرصاص بيعلمنا درس بالحياة، إنه الغلط مش نهاية الطرق ودايما في فرصة نصححه ونبلش من جديد. يعني هالقلم الصغير مش بس وسيلة للكتابة، لكنه اختراع بسيط غير التعليم والرسم والهندسة ورافق ملايين الناس حول العالم من أول حرف تعلموا لحد أكبر الاختراعات اللي انرسمت أول مرة بقلم الرصاص.

0: قبل ما نكمل المستمعين بنترككم مع هذا الفاصل الإعلاني وبنرجع لكم.
1: راديو موال
2: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدبلوم.

0: الدكتوراة في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال،

نرحب فيكم مرة تانية مستمعينا اللي كانوا معنا من الساعة 11 واللي انضموا إلنا هلا مكملين معكم بهذا البرنامج الصباحي والمعلومات اللي ممكن أول مرة بتسمعوها أو ممكن سمعتوها ولساتنا مع أشياء في حياتنا نعملها يوميا بدون ما نفكر بنشوفها كل يوم نتعامل معها كأنها إشي طبيعي لكن لو سألنا حالنا ليش هيك ومن وين أجت الفكرة نكتشف إنه وراها قصة وحكاية. ثلاث ألوان بسيطة الأحمر الأصفر والأخضر صارت لغة بيفهمها كل العالم بدون ما نحكي كلمة عرفتها؟ هذا اللغز بس يا ترى ليش الأحمر بيعني توقف وليش الأخضر بيعني طريق مفتوح وليش اختاروا الأصفر ليكون لون التنبيه خلونا نرجع شوي بالزمن لورا ونعرف الحكاية اللي وراء إشارات المرور أكيد كلنا منوقف كل يوم على إشارة المرور بنشوف الأحمر والأصفر والأخضر نتصرف تلقائيا بس يا ترى ليش اختاروا هالألوان بالذات ليش مش أزرق أو بنفسجي مثلا الحكاية بتبلش قبل ما تكون في سيارات بالشكل اللي منعرفه اليوم أول إشارات المرور استوحت فكرتها من إشارات السكك الحديدية لأنها كانت وسيلة لتنظيم حركة القطارات ومنع الحوادث كانوا بيستخدموا اللون الأحمر ليعني قف لأنه من أكتر الألوان اللي بتلفت الانتباه وبيبين من مسافة بعيدة الأهم أنه العين البشرية بتنتبه له بسرعة عشان هيك صار رمز للخطر أو التوقف أما اللون الأخضر اختاروه لأنه بيميزوا السواق بسهولة عن الأحمر وبعطي إحساس بالطمأنينة والاستمرار فصار معناه امشي الطريق سالكة لكن السؤال اللي بيبقى ليش الأصفر؟ الأصفر هو لون التحذير لا بيعني توقف فورا ولا بيعني يكمل بدون انتباه هو بمثابة رسالة بتقول انتبه الإشارة رح تتغير هو كمان الألوان الواضحة جدا بالنهار وحتى بأجواء الضباب أو المطر الغريب انه هالالوان ما ضلت بس باشارات المرور مع الوقت صارت مفهومه بكل العالم تقريبا اول ما نشوف احمر بنفكر بالخطر او التوقف اول ما نشوف الاخضر بنربطه بالسماح والانطلاق اليوم مهما اختلفت الدول باللغات بتضل اشارات المرور بتحكي لغه واحده بفهمها الجميع يعني ثلاث ألوان بسيطة لكنها بتنظم حركة ملايين الناس والسيارات كل يوم وبتساهم بإنقاذ أرواح لا تحصى يمكن المرة الجاي اللي بتوقفوا فيها على إشارة المرور تتذكروا إنه وراء هالألوان الثلاثة في حكايات وبدت مع القطارات ولسه مستمرة لليوم هلأ السؤال اللي بخطر على البال إذا كانت إشارات المرور قائمة على الألوان طب الأشخاص اللي عندهم عمى ألوان كيف بيعرفوا إمتى يوقفوا إمتى يمشوا الحقيقة أنه إشارات المرور ما بتعتمد على اللون لحاله وفي تصميمها في ترتيب ثابت للألوان وهذا بيساعد الأشخاص اللي عندهم صعوبة بتمييز بعض الألوان يعني غالبا الإشارة الحمراء بتكون فوق الخضراء تحت والصفراء بالنص فحتى لو الشخص ما قدر يفرق بين الأحمر والأخضر بيعرف من مكان الضوء أي إشارة شغالة كمان كتير من الأشخاص اللي عندهم عمى ألوان بيكونوا قادرين يميزوا درجة سطوع اللون أو موقعه مع التدريب بصير عندهم طريقة خاصة للتعامل مع الإشارات هذا مثال جميل على أن التصميم الذكي لازم يكون مناسب للجميع لأن الهدف من الإشارة مش بس إنها تكون واضحة الهدف إنها توصل الرسالة لكل الناس يعني حتى لما نشوف إشارة مرور بسيطة بالشارع وراها تفكير طويل حتى تكون مفهومة وآمنة للجميع

في كل عيد ميلاد تقريبا في طقس صار جزء من الفرحة، كعكة مزينة، شموع مضواي، والكل مستني لحظة واحدة، يلا سكر عيونك واتمنى واطفش الشموع. ليش منطفي الشمع بعيد الميلاد؟ فكرت يوم ليش بتطفي الشمع؟ طيب ليش الشموع بالتحديد، وليش لازم نطفيها مع أمنية، ومن وين أجت هالعادة اللي صارت موجودة تقريبا بكل العالم؟ الحكاية بتاخدنا لزمان بعيد. ليش مننفخ على شمعات عيد الميلاد؟ أكيد كلنا عملناها، وقفنا قدام قالب الكيك، سكرنا عيوننا، تمنينا أمنية ونفخنا على الشمعات. من وين أجت هاي العادة؟ وبيمسكوا السكين بالمقلوب كمان عشان تتحقق الأمنية. من زمان، من أيام الحضارات القديمة، كان الناس بيعتبروا النار والضوء رمز للحياة والطاقة والحماية. عشان هيك كانوا بولعوا الشموع بالمناسبات والاحتفالات المهمة. أما عادة حط الشموع على كعكة عيد الميلاد، بتقول الروايات إنها انتشرت بألمانيا بالقرن 18. وقتها كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد الأطفال بطريقة مميزة، ويحطوا على الكيك عدد شمعات بيساوي عمر الطفل، ومرات بيزيدوا شمعة زيادة بترمز للأمل ولسنة جديدة مليانة خير. مع مرور الوقت انتشرت هالعادة بكل أنحاء العالم، وصارت لحظة إطفاء الشمعات من أحلى لحظات عيد الميلاد، والكل صار يستناها. طيب والأمنية؟ هاي كمان جاي من اعتقاد قديم إنه لحظة إطفاء الشمعات لحظة مميزة. إذا الواحد اتمنى أمنية من قلبه وهو بينفخ عليها ممكن تتحقق. أكيد ما في دليل علمي بيقول إنه الشمعات بتحقق الأمنيات، لكن عادة جميلة لأنها بتخلينا نوقف شوي نفكر بحلم أو أمنية، ونستقبل سنة جديدة كلها أمل وتفاؤل. والأحلى إنه كل شمعة مش مجرد رقم بيزيد بالعمر، هي سنة كاملة عشناها فيها ضحكة ويمكن دمعة، فيها نجاحات وتحديات وذكريات حلوة بتستحق تنحكى. عشان هيك لما نطفي شمعات عيد الميلاد، نحن مش بس منطفي لهب صغير فوق كعكة، نحن منودع سنة من عمرنا، ومنفتح باب لسنة جديدة مليانة أحلام وأمنيات. ويمكن أجمل إشي بهالعادة إنه الشمعات بتنطفي، لكن الأمل بضل منور بقلوبنا.

يا شمعة الميلاد زيدي بهجة واملأ العمر أفراحا بلا عدد. منعيد على كل أعياد ميلادهم اليوم، نقولكم كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله تتحقق كل الأمنيات. هلأ لما نطفي الشمعة ويكون في عيد ميلاد أكيد لازم نقدم الهدايا. في حياتنا في لحظات صغيرة إلى معنى كبير، زيارة، كلمة حلوة، ابتسامة، أو حتى هدية بسيطة. يمكن الهدية شكلها مجرد غرض ملفوف بورق ملون، لكن الحقيقة تحمل رسالة أكبر من قيمتها. رسالة بتقول أنا تذكرتك أو تذكرتك، أنت أو أنت مهم بالنسبة لإلي. بس يا ترى من وين اجت عادة تقديم الهدايا وليش صارت مرتبطة بالأعياد والمناسبات؟ حكاية الهدايا قديمة جدا وبترجع لآلاف السنين. من زمان كان الناس بيقدموا الهدايا كطريقة للتعبير عن الاحترام وتقوية العلاقات، حتى كنوع من الشكر والتقدير. في الحضارات القديمة كان الملوك والزعماء بيقدموا الهدايا لبعضهم كرمز للصداقة والتحالف، وكان الناس بيقدموا الهدايا للآلهة والمناسبات الدينية حسب معتقداتهم، تعبير عن الامتنان والاحتفال. مع مرور الوقت تغير معنى الهدية وصارت أقرب لحياتنا اليومية، صارت طريقة منقول فيها للأهل والأصدقاء والأحباب وجودكم بحياتنا إشي من قدره. أما فكرة تغليف الهدايا بشكل جميل فهي كمان لها قصة. الإنسان بطبيعته بيحب يضيف عنصر المفاجأة والفرحة، فصار شكل الهدية جزء من متعة تقديمها. والغريب بأنه قيمة الهدية مش دائما بسعرها، أحيانا رسالة مكتوبة بخط الإيد أو صورة قديمة أو قطعة بسيطة بتذكرنا بشخص منحبه بتكون أغلى من أي شيء ثمين. في كتير من الثقافات في مناسبات أصبحت الهدايا جزء أساسي منها، أعياد الميلاد للتعبير عن المحبة والفرح، الأعياد والمناسبات الدينية كرمز للعطاء والمشاركة، الأعراس كتعبير عن التهنئة والدعم. حتى للزيارة العادية لما نروح لحدا ونأخذ معنا إشي بسيط كنوع من المحبة. في النهاية الهدية الحقيقية مش باللي موجود داخل العلبة، لكنها بالمشاعر اللي وراها، لأنه أجمل هدية ممكن نقدمها لإنسان هي إحساسه بأنه مقدر ومحبوب. فكل مرة بنعطي هدية تذكروا إنها مش مجرد شي من قدمه، هي حكاية صغيرة من المحبة والاهتمام.

مش بقيمة الهدية منفرح ومنبتسم، لكن بقلب أعطاها زاد حبه وابتسم. يا نزار هل بتصدق ولا لا؟ لا، في ناس بتخاف من الرقم 13. بتصدقوا انه في ناس ممكن يتوتروا او يخافوا لمجرد انهم يشوفوا الرقم 13؟ ممكن الموضوع يبقى غريب، بس فعلا في اشخاص حول العالم عندهم خوف جديد من هالرقم. هذا الخوف له اسم علمي، هو تريسكاي ديكافوبيا، يعني خوف غير مبرر من الرقم 13. بس يا ترى ليش الرقم 13 بالذات ومش رقم تاني؟ أكيد كتير منا سمع إنه الرقم 13 هو رقم منحوس أو نحس، في ناس تتشائم منه، بس يا ترى من وين بلشت هالفكرة؟ الحكاية لها جذور قديمة وانتقلت من حضارة لحضارة ومن جيل لجيل. من زمان كان الرقم 12 بعتبر رقم كامل ومميز عند كثير من الشعوب. إنه 12 شهر بالسنة، 12 ساعة على وجه الساعة، 12 برج فلكي. حتى حضارات قديمة كانت بتعتمد على الرقم 12 بتنظيم حياتها. لما إجا رقم 13 بعده، بعض الناس اعتبروه بأنه رقم خارج عن المألوف أو أنه بيكسر هالنظام الكامل، ومن هون بلشت قصص ومعتقدات حوله. مع مرور الزمن كبرت هالفكرة، وصار في ناس بربطوا الرقم 13 بالحظ السيء، لدرجة انه لليوم في بعض الفنادق ما بتلاقي فيها غرفة رقم 13، وبعض الأبراج ما فيها طابق رقم 13. حتى في شركات طيران كانت تتجنب تحط صف رقم 13 داخل الطيارة.

العلم بيحكي غير هيك، ما في أي دليل بيثبت إنه رقم معين يمكن يغير مجرى الأحداث أو يجيب الحظ السيء. الموضوع كله مرتبط بمعتقدات وقصص تورثها الناس عبر السنين. الغريب الأمر إنه في دول وثقافات تانية الرقم 13 بالعكس بيعتبر رقم حظ ورمز للخير أو للبدايات الجديدة. يعني نفس الرقم يمكن يخوف شخص ويعطي شخص تاني أمل وتفاؤل. هالشي بيذكرنا أنه أحيانا اللي بخوفنا مش الحقيقة نفسها، إنما القصص اللي سمعناها عنها والأفكار اللي ورثناها من غير ما نفكر فيها. بالنهاية الرقم 13 هو مجرد رقم لا أكثر ولا أقل، لكن البشر هم اللي أعطوها المعاني وخلوه يتحول من رقم عادي لحكاية ملان غموض وتشاؤم وأسرار. هلأ السؤال إلكم، لو رحتوا على فندق وأعطوكم غرفة رقم 13 بتدخلوها ولا عادي، أو بتطلبوا يغيروا لكم رقم الغرفة؟

يعني زار يعني 12 ولا 13 حطونا فالسطوح, المهم نطلع ونسافر, والوضع الحالي مش مساعد, فضلك على الاسطوح اللي عندكم. وقربنا من منتصف النهار, رح ناخد فاصل إعلاني, بنستمر مع كنوز فلسطين والحديث اليوم عن البلدة القديمة بيرسيت.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو موال كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة في بيرزيت. تقع البلدة القديمة في مدينة بيرزيت شمال رام الله على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة. تعود بعض مبانيها إلى القرن 19، حيث تتميز ببيوتها الحجرية ذات الأقواس والنوافذ المزخرفة والساحات الداخلية. تضم البلدة عددا من المعالم التراثية مثل القصور العائلية القديمة التي تسمى بالعليات والكنائس والمساجد الصغيرة، إضافة إلى الساحات العامة التي كانت مركز الحياة الاجتماعية في الماضي. تعكس البلدة القديمة في بيرزيت نمط الحياة الريفية الفلسطينية التقليدية، كما أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً للنشاطات الثقافية والفنية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

إذن تحياتنا يا أهل الذوق والإحساس، نور حضوركم بزيد القلب. إناس معكم بنبدأ حكاية كلها أمل ونرسم البسمة في كل وقت وكل ناس. تحياتنا لكل المستمعين اللي انضموا إلنا هلأ عبر أثير راديو موال على 101.7 FM. تحياتي ننسى عطلة وتحيات نزار النجار. هل عمركم فكرتوا ليش البطاطا المقلية من طبق غيرنا بتكون أطيب؟ كل شيء من طبق غيرنا بيكون أطيب. سرقة. في مقولة بنسمعها كتير، يمكن البطاطا المقلية هي أكتر أكل بتجمع الناس. مين ما بيحب طبق بطاطا سخنة مقرمشة وريحتها بتفتح النفس. بس في موقف غريب بيصير معنا كلنا تقريبا، تطلب لنفسك طبق بطاطا كبير، بكون اللي معك على الطاولة بقول لك لا لا أنا ما بدي، شبعت بس بدي سلطة. بتسأله متأكد؟ بقول لك أكيد أنا متأكد. وأول ما توصل البطاطا على الطاولة تتغير القصة. فجأة بتسمعه ممكن أخذ حبة بس، بعدها حبة تانية وحبة تالتة. بترجع من المطبخ أو الحمام بتلاقي الطبق اللي كان مليان صار شبه فاضي. بس السؤال، ليش بطاطة غيرنا بتكون أطيب؟

مجموعة باحثين حاولوا يعرفوا السبب وسألوا هل ممكن الإحساس إن أخذنا إشي مش إلنا بخلي الطعم أحلى وأسكى؟ عملوا تجربة على مجموعة من الأشخاص وقدموا لهم نفس كمية البطاطا المقلية بأكتر من طريقة. مرة أكلوها من طبقهم بشكل عادي، ومرة نقال إلهم إنها هدية من شخص تاني، ومرة طلبوا منهم يأخذوا قطع من طبق شخص تاني بدون ما ينتبه. بعدها سألوا المشاركين أي بطاطا كانت أطيب؟ النتيجة كانت مفاجأة. البطاطا المسروقة حصلت على أعلى تقييم. المشاركين قالوا بأنه الإحساس بالمغامرة والإثارة وحتى شوية شعور بالذنب خلى التجربة ممتعة أكثر. الأغرب أنه كل ما زاد احتمال أنه الشخص ينكشف زادت المتعة. يعني المخ أحيانا بيتعامل مع الأشياء الممنوعة أو الصعبة نوعا ما أنك تحصل عليها بطريقة مختلفة بتعطيها قيمة أكبر، وهذا مرتبط بشيء بسميه العلماء عقلية الندرة. يعني لما نحس أنه الإشي قليل أو مش متاح بسهولة دماغنا بيبدأ يعتبره أغلى وأهم، وهذا نفس السبب اللي بيخلي مرات الإشي الممنوع بلفت انتباهنا أكتر، مثل ما بنسمع بالمثل الممنوع مرغوب. لكن طبعا هذا مش معناه أنه لازم نسرق بطاطة أصحابنا. يمكن السر الحقيقي مش بالبطاطة نفسها، يمكن السر بالإحساس اللي بيجي معها، لحظة ضحك، مشاركة ومسحة بين الأصحاب. المرة الجاي لما حدا يمد ايده على طبق البطاطا تبعك بدل ما تزعل تذكر انه العلم عنده تفسير. يمكن مش جوعان، يمكن بس البطاطا من طبقك صارت اشهى.

القيمة الحقيقية مش دائما بتكون باللي بنستخدمه أول مرة، يعني بتكون باللي بنعرف كيف نستخدمه مرة تانية. القهوة بتجمع الناس وتفلها بعلمنا ما نهدر النعمة. ما ترموا تفل القهوة بعد اليوم، تفل تحبل تحل ما بعرف شو بيسموه، لكن إله 6 استخدامات رح تفاجئكم. بعد ما تخلصوا فنجان القهوة غالبا أول شي بتعملوه إنكم ترموا التفل، بس هلا بتعرفوا إنه بقايا القهوة ممكن تكون كنز صغير بالبيت. تفل القهوة مليان مواد مفيدة ومضادات أكسدة وممكن نستفيد منه بدل ما يروح على الزبالة، من العناية بالبشرة والشعر لتنظيف البيت وحتى لتغذية النباتات. في استخدامات كتيرة بتوفر علينا مصاري وبتعطينا نتائج طبيعية، خلينا نشوف شو هي. اولا مقشر طبيعي للبشره، حبيبات القهوه الخشنه بتساعد على ازاله الجلد الميت وبتنشط الدوره الدمويه. ممكن نخلطها مع شويه زيت جوز الهند او العسل ونعمل مقشر طبيعي للجسم. سماد طبيعي للنباتات، تفل القهوة غني بالنيتروجين وبعض المعادن، هذا بيساعد النباتات على النمو، بس الأفضل نشفه أول ونستخدم كمية قليلة ونوزعها حول النباتات. للتخلص من الروائح المزعجة، القهوة عندها قدرة على امتصاص الروائح، حطوا شوية تفل بوعاء مفتوح بالتلاجة لتخفيف روائح الأكل، أو افركوا في إيدكم للتخلص من ريحة الثوم أو البصل. إبعاد الحشرات، مركبات القهوة والكافيين ممكن تساعد في إبعاد بعض الحشرات والنمل. جربوا تنثروا القليل منه حوالين الأماكن اللي بتتجمع فيها الحشرات. إخفاء خدوش الخشب، أخلطوا تفل القهوة مع نقطة مي لحديت ما يصير مثل العجينة، افركوا فيه الخدوش الخفيفة بالأثاث الخشبي الغامق، ممكن يساعد على إخفائها. جربوها وقولوا لنا. تنظيف الأواني والمقالي، الملمس الخشن للقهوة بيخليها مناسبة لفرك الدهون وبقايا الأكل المحروق من الأواني بدون ما تسبب خدوش قوية. أما عن النباتات اللي بتحب تفل القهوة، البوتوس بتستفيد من العناصر الموجودة بالقهوة وبيساعده يطلع أوراق خضرة وكثيفة. زنبق السلام بيحبوا التربة الغنية، وتفل القهوة المخفف ممكن يساعده على النمو ويعطيه زهور جميلة. البنفسج الإفريقي بيحب التربة الخفيفة الحموضة وممكن يستفيد من كمية قليلة من القهوة. نبات الثعبان بتحمل كميات بسيطة جدا من القهوة المخففة بين فترة وفترة. السرخسيات لأنها بتحب التربة الغنية بالمواد العضوية ممكن تستفيد من إضافة القهوة. المونستيرا من النباتات اللي بتحب التغذية وبتفل القهوة ممكن يساعدها على نمو أوراقها الكبيرة. يعني المرة الجاي لما تخلصوا قهوتكم ما تستعجلوا وترموا التفل، يمكن يكون هو السر لنبتة أجمل، بيت أنظف وبشرة أنعم.

ومكملين معكم بكل محبة، ولسه الوقت حلو واللمة أحلى، ولسه عنا معلومات رح تفيدكم، حكايات رح ترجع فينا لأيام زمان، وأغاني بتخدنا على أجمل الذكريات. لا تروحوا بعيد. ليش منضلنا نتذكر المواقف المحرجة لسنين رغم إنها خلصت؟ أكيد صار مع كل واحد فينا موقف محرج، كلمة قلناها بالغلط، موقف تصرفنا فيه بطريقة مش على عادتنا، أو لحظة تمنيناها لو الزمن يرجع شوي لورا ونغيرها. الغريب إنه بعد هذه الذكريات بتضل عالقة براسنا لسنوات، وكانها صارت مبارح. بس ليش العقل بضل يرجعنا إلها؟ السبب إنه الدماغ ما بتعامل مع كل الذكريات بنفس الطريقة. المواقف اللي بيكون معها مشاعر قوية مثل الخجل أو الخوف أو الإحراج بتترك أثر أعمق من المواقف العادية. كمان نحن غالبا نربط هاللحظات بفكرة، شو فكر الناس عني؟ أو هل لسه بتذكروا اللي صار؟ هون العائل بضل يعيد المشهد كأنه بحاول يفهمه أو يتأكد إنه ما رح يتكرر مرة تانية. المشاعر القوية بتقوي الذاكرة، لما نمر بموقف فيه إحراج أو توتر الدماغ بخزنه بطريقة أقوى، عشان هيك ممكن نتذكر تفاصيل صغيرة جدا من موقف صار من سنين، بس ما بنتذكر أشياء عادية صارت قبل أيام. خوفنا من حكم الناس بخلينا نتذكر أكتر. نحن كبشر نهتم كتير بالصورة اللي منظهر فيها قدام التانين، عشان هيك أي موقف حسنا فيه بالإحراج بنعطيه حجم كبير. المضحك إنه غالبا منفكر إنه الناس لسه بتتذكره، بينما الحقيقة إنه معظمهم نسيو وكملوا حياتهم، بس في ناس بتحبر وبضل متذكرة. العقل بحاول يحمينا، مرات الدماغ برجع أو بيرجعنا مواقف قديمة مش ليعذبنا، لكن لأنه بحاول يعلمنا منها، كأنه بقولنا اتذكر شو صار، خليك منتبه بالمرة الجاي. كيف نخفف تأثير هالذكريات؟ لما نتعلم نتقبل أخطائنا ونشوفها كجزء طبيعي من الحياة بتخف قوة هالذكريات علينا. كمان التركيز على الحاضر، زيادة الثقة بالنفس، بيساعد العائل إنه يعطي مساحة أكبر للتجارب الجديدة بدل ما يضل عالق بالماضي. بالنهاية تذكر بأنه المواقف المحرجة شيء طبيعي جدا وكل الناس بتمر فيها، بس الفرق إن غالبا منعطي ذكرياتنا إحراج أكبر بكتير من اهتمام التانيين فينا. المرة الجاية لما تتذكر موقف محرج قديم ابتسم، لأنه غالبا أنت الوحيد اللي لسه بتتذكره، ويمكن هو مجرد موقف صغير من رحلة طويلة اسمها الحياة.

قالت ست المثل كلمة صغيرة لكن معناها كبير، ورثنا من جدودنا وبقي ينور الدرب وينير. خلونا نسمع مع بعض مثل جديد ونحكي حكايته. وقالت ستي اللي ما بيشوفن الغربال أعمى. كانت ستي دايما تقول يا بنتي الإنسان اللي ما بده يشوف الحقيقة ما رح يشوفها حتى لو كانت قدام عيونه. تحكي لنا عن شخص كان عنده فرصة يغير حياته بس ضل متمسك بعاداته وما رد يسمع نصيحة حدا. بعد وقت عرف انه المشكلة ما كانت بالظروف، كانت انه ما كان بده يشوف. وكانت تختم كلامها وتقول العين بتشوف بس القلب والعقل هم اللي بيفهموا.

كل مثل فلسطيني بيقول اللي غرباله مخرق ما يضحك على غربال الناس، وما أنا من كانت عنده عيوب فما يعيب عيوب الآخرين. ومنكمل معاكم مع معلومة سريعة. تعرفوا انه اول ساعة منبه بالعالم ما كان فيها زر غفوة؟ زمان اول ساعة المنبه كانت بسيطة كتير مقارنة باللي عنا اليوم، ما كان فيها شاشة ولا ازرار كتيرة ولا حتى زر صغير نضغط عليه ونقول 5 دقايق زيادة. كانت اول ساعة منبه بترن بوقت واحد بس، يعني اذا ضبطتها على موعد معين بتدق بهذا الوقت وانتهى. أما اليوم صرنا نملك منبهات ذكية بتعطينا فرص نأجل الصحوة مرة ومرتين وعشر مرات. زر الغفوة اللي صار جزء من صباحاتنا ما كان موجود عند الناس زمان. الطريف بأنه هذا الزر الصغير غير علاقتنا مع الصحوة، صار في مفاوضات يومية بيننا وبين المنبه، بس 5 دقايق كمان، بس 5 دقايق كمان. لكن يبدو انه ستي كانت محقة لما كانت تقول اللي بيصحى بكير بيشوف الخير.

بد جزر مثل موج البحر أخذ وعطى. هي كلمات كان بيرددها جدودنا وأهلنا بفلسطين قبل النكبة وقبل اللجوء بأيام كان فيها البال أهدى، ما حدا كان يعرف شو مخبي الزمن. لكن حتى بعد كل اللي مر علينا ظل الأمل موجود مثل موج البحر، يوم إلك ويوم عليك. إذا اليوم صعب بكرة بإذن الله أحلى. اليوم رح نقطف زهرة من بستان تراثنا الفلسطيني، نحكي عن العرس الفلسطيني اللي كان أكتر من مجرد عرس، كان مناسبة يلتقي فيها أهل البلد كلهم وتتعالى فيها الأغاني والزغاريد والدبكة، وبتعيش القرية كلها فرحة العريس والعروس. الأغاني الشعبية كانت جزء أساسي من هالفرحة، كان بنظمها شعراء القرى والمدن، وبتعبر عن مشاعر الناس وبتحكي عن عاداتهم وتقاليدهم، وانتقلت من جيل لجيل بكلماتها وألحانها لتضل شاهدة على تراثنا وهويتنا. من خلال هالأغاني كان أهل البلد بيفتخروا بقريتهم وبيمدحوا شبابها وبناتها وبيحكوا عن أرضهم ومحبتهم إلها ولهجتهم المميزة اللي كانت تختلف من منطقة لمنطقة. في أغاني اشتهرت بكل فلسطين مثل الدلعونة ويا ظريف الطول والعتابة والمهاها، وكل أغدية كان إلها وقتها ومكانها خلال العرس، من أول التحضيرات مروراً بحمام العريس، الزفة والدبكة، وحتى آخر ليلة من ليالي الفرح. وكانت الشباب بالمجوز يرافقوا الأغاني ويزيدوا الأجواء حماس. من الأغاني اللي كانوا يغنوها للعريس: هذه ضيفتك يا عريس، هذه ضيفتك حييها، لا تسمع من كلام أمك، هذه جاهلة ربيها. وكانوا يكملوا: هذه ضيفتك يا عريس، هذه ضيفتك كرمها، لا تسمع من كلام امها، هذه جاهلة علمها.

لقد تلاقينا وعشنا في انسجام في ليالي النور من عهد السلام نورت من بعد ما كان الظلام دامت الفرحة ودام الأنس دام. العرس الفلسطيني فرحة بتحكي حكاية وطن زمن الحرب طال بطولة مدته وهون نحن ما بين جد

انه يجوز البنات بال 14 15 سنه طبعا بدها تكون جاهله. العريس كان اصغر منها اكبر منها بسنتين ثلاث يعني. قبل العرس بايام كان العريس بيم ليال السامر او تبيات، وبالقرى كانت تمتد حوالي أسبوع وبالمدن تلت ليالي بيجتمع فيها الأهل والأصحاب ويغنوا ويدبكوا، بينما كانت العروس تبقى ببيتها حسب عادات هداك الزمن. من الأغاني اللي كانوا يرددوا فيها: دير المي على السريس مبارك عرسك يا عريس، دير المي على الليمون مبارك عرسك يا المزيون، دير المي على التفاح مبارك عرسك يا فلاح. هيك كان العرس الفلسطيني، مش مجرد ليلة فرح، هي حكاية تراث ومحبة وتكاثف وذاكرة ما زالت عايشة بقلوبنا، ومن واجبنا نحافظ عليها ونورثها للأجيال الجاي.

أما العرس زمان في بيت لحم فكانت فرحة اللي بتجمع البلد كلها. لما نحكي عن عرس زمان في بيت لحم ما بنحكي عن ليلة واحدة بس، بنحكي عن حكاية كانت تبدأ قبل العرس بأيام أحيانا بأسابيع. كانت الفرحة تدخل في كل بيت والجيران يشاركوا بعض، وكأنه العريس ابن البلد كلها والعروس بنت الجميع. أول خطوة كانت تجاهها أو الطلبة، كان كبار العيلة بيروحوا على بيت أهل العروس ومعهم وجهة من البلد، بطلبوا إيد البنت بشكل رسمي. كانت الجلسة إلها هيبة واحترام، وما بتخلى من فنجان القهوة العربي والكلام الطيب لحد ما يتم الاتفاق ويعلنوا قراءة الفاتحة عند المسلمين أو الخطبة عند المسيحيين حسب العادات المتبعة. من بعدها بتبدأ التحضيرات، أهل العروس بيجهزوا الجهاز اللي كان يضم الأواعي والمفارش والأغطية وكل احتياجات بيتها الجديد، وكانت البنات والجارات بيجتمعوا بيساعدوا في ترتيب الجهاز وبتباهوا بالتطريز الفلسطيني اللي كانت كل قطعة فيها بتحكي حكاية. كان المعتاد انه جهاز العروس ينحط بمكان يقدر الناس يشوفوه، مش من باب التفاخر انما لانه كل قطعة كانت شغل ايد وتعب سنين، وكانت الاميات بيبدوا بتجهيزه من وقت ما تكون البنت صغيرة. أما الرجال فكانوا يجهزوا مكان الفرح وينصبوا السردقات ويرتبوا الكراسي ويزينوا الساحة بالأعلام والفوانيس، وما كان في شركة تنظيم حفلات لأنه أهل الحارة كلهم كانوا يشتغلوا بإيد واحدة. بعدها بتبدأ ليالي السامر، كل ليلة بيجتمع الشباب ومعهم المجوز أو الشبابة والطبل، وبيبدأ الدبكة والعتابة والدلعونة، وكان في شاعر أو حداي بقود السهرة بيرتجل أبيات شعر وبرد عليه الشباب وسط التصفيق والزغريد. ومن الأغاني اللي كانت تتردد على دلعونا على دلعونا زرعنا البستان يلا تعاوننا، أو يا ظريف الطول وين رايح تروح فلسطين أحسن لك من الغربة تروح. هالأغاني ما كانت بس للفرح، كانت بتحمل حب الأرض والكرامة والانتماء. ومن أجمل الطقوس حمام العريس، كان أصدقاء العريس وقريبينه بيرافقوه للحمام الشعبي وسط الغنى والزغريد، وكانوا إعلان رسمي إنه أيام العزوبة أوشكت تخلص.

كان يقولوا أويها يا عروسنا يا غالية، أويها يا وردة بين الصبايا، أويها بالفرح نزغرد لك، أويها وبالسعادة نهنيكي. أما العروس فكان إلها يوم خاص بتجتمع حواليها النسوان وبغنولها الأغاني التراثية، بحطوا الحنة على إيديها وبيباركولها بحياة مليانة محبة وخير. وكانت أصوات النسوان تعلى بالزغاريد ولمها مثل أويها يا عريسنا يا زين الشباب. لكن يوم العرس كان يوم غير كل الأيام. من الصبح ريحة القهوة العربية بتفوح بكل الحارة، والنسوان بطبخوا المناسف والرز واللحمة والمحاشي والكبة، وكل بيت بشارك باللي بيقدر عليه. الضيف ما كان ينسأل إذا بده يأكل، الأكل كان واجب والكرم عنوان أهل بيت لحم. لما يلبس العريس توبه بيبدأ موكب الزفة، الطبل بدق والمجبز بعزف والشباب بدبكوا والأطفال بركضوا ورا الموكب والنسوان بتزغرد من الشبابيك والأسطح. كان الموكب بمر بشوارع البلدة القديمة والناس تطلع من بيوتها تبارك، حتى اللي ما بيعرف العريس كان يوقف ويقول له مبارك الله يتم معه خير. بعدها بروحوا ليجيبوا العروس من بيت أهلها وسط مشاعر مختلطة، فرح لأنها داخلة على حياة جديدة، ودمعة لأنها رح تترك بيت أهلها. كانت الأم كتير ما تودع بنتها بالدعاء وتوصيها بالكلمة الطيبة والصبر والمحبة، لأنه الزواج كان بتطلع له كأنه شراكة عمر مبنية على الاحترام قبل أي شيء. لما توصل الزفة للكنيسة بتنقام رسم الزواج، وبعدها برجع الجميع ليكملوا الاحتفال بالدبكة والغنى حتى ساعات الليل. الدبكة كان جزء لا يتجزأ من العرس، بيمسك الرجال والنسوان بإيدين بعض، بتعلو أصوات المجوز وبتبدأ الخطوات المتناسقة اللي بتعكس الفرح والقوة والانتماء. الأجمل من كل هاي العادات إنه ما كان في فرق بين غني وفقير، الفرح كان للجميع والجيران بيساعدوا بعض، وإذا احتاجت عيلة لأي إشي الكل بوقف معها بدون تردد. هيك كان عرس زمان في بيت لحم، بسيط بإمكانياته لكنه كبير بمحبة الناس. ما كان في مؤثرات ضوئية ولا قاعات فخمة، لكن في دفء وألفة وترابط، لدرجة أنه كتير من كبار السن لليوم لما يتذكروا أعراس زمان بتسبق ابتساماتهم دمعة حنين. واليوم رغم تغير الزمن وتطور أساليب الاحتفال، إلا أنه الدبكة الفلسطينية والزغاريد والأغاني التراثية ما زالت حاضرة، بتذكرنا بأنه تراث بيت لحم مش مجرد ذكريات، هي هوية رسالة وجذور منعتز فيها، من واجبنا نحافظ عليها ونورثها لأولادنا وأحفادنا. السؤال اللي بطرح نفسه، وين كنا وين صرنا؟

ومن عرس زمان لبهرجة أعراس اليوم. إذا سألنا جداتنا عن أعراس زمان رح يحكوا لك بكل بساطة: كنا نفرح بالقليل بس كانت الفرحة كبيرة. اليوم الأعراس اختلفت كتير، صرنا نهتم بكل تفاصيله: القاعة، الديكور، الورد، الإضاءة، الدخان، الألعاب النارية، تصوير درون، الفستان الثاني والثالث، حتى لون المناديل على الطاولات. وكل سنة بتطلع مود جديدة، وكل عريس وعروس بيحاولوا يعملوا إشي ما حدا عمله قبلهم. سابقا مع مواقع التواصل الاجتماعي صار كتير من الأزواج يحسوا إنه لازم يكون عرسهم ترند أو يطلع بأحلى الصور والفيديوهات. أحيانا بيصير الاهتمام بشكل الحفل أكبر من الاستمتاع باللحظة نفسها. زمان كانت أم العريس وجاراتها بيطبخوا الأكل بإيديهم، اليوم شركات مختصة بتتكفل بكل شيء. زمان كانت الزغاريد تعبي الحارة، واليوم مرات صوت الموسيقى بيغطي على كل شيء. معظم المرات مش مرات. حتى قائمة المدعوين تغيرت، زمان كان يعزموا الناس اللي بينهم معرفة ومحبة، اليوم مرات بتلاقي ناس حضروا العرس وما بيعرفوا العريس أو العروس، حتى بجوز ما يشوفوهم مش، بس لأنه الدعوة صارت جزء من المجاملة. طبعا ما في شك أنه التطور جميل وأنه كل عروس من حقها تفرح وتحقق حلمها، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: هل قيمة العرس بالمبلغ اللي مندفعه؟ وإلا بالذكريات الحلوة اللي بتضل بقلوب الناس. يمكن أجمل شيء بأعراس زمان إنها كانت بسيطة لكنها مليانة دفء، قلنا، والجيران بيشاركوا والأهل بيشتغلوا بإيد واحدة والفرحة كانت توصل لكل الحارة. اليوم كل شيء صار أجمل من ناحية التنظيم والإمكانيات، لكن اللي ممكن يكون ناقصنا هو الدفء وهالإحساس بأنه الفرح فرح الجميع. بالنهاية العرس رح يخلص بعد أكم من ساعة، لكن اللي بيضل مع العروسين طول العمر هو المحبة، الاحترام والذكريات الحلوة، مش عدد الورود ولا حجم القاعة ولا عدد الألعاب النارية. يمكن أحلى عرس هو العرس اللي بيطلع منه العروسين مبسوطين وأهلهم مرتاحين من غير ما يبدوا حياتهم بديون أو ضغوط، لأن الفرح الحقيقي مش بالمظاهر، الفرح الحقيقي بالقلوب اللي بتجتمع بمحبة وبالبيت اللي بنبنى على المودة والرحمة. برأيكم أعراس زمان كانت أحلى ولا أعراس اليوم؟ وإذا رجع فيكم الزمن بتختاروا العرس البسيط ولا العرس الفخم؟ دوار نيسان.

0: ماسك إيدي.
1: يا أحلى ناس سمعتونا وشاركتونا ساعتين فرح ومحبة قضيناها سوا. هلا منودعكم وبالقلب غلاكم والذكرى الحلوة بتضلها معانا. الله يسعد أيامكم وين ما كنتوا ومنلتقي ببث جديد بجمعنا سوا. مبارك للكل اللي بده يتجوزوا بهذا الشهر والشهر الجاي أي موسم أعراس هلا، وإن شاء الله اللي بيسمع البرنامج يخفف شوي من هالمصاريف اللي بتنعمل وبتندفع، وبالنهاية البنية الأساسية والتحتية هي لازم تكون مبنية على المودة والرحمة والحب والاحترام، وحرام تصرفوا مصاريف كتيرة بالنهاية ما حدا راح يعجبه. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، تسلم إيدك ويعطيك العافية. نتواصل دائما عبر هذا الأثير، بنلتقي فيكم يوم الأربعاء بنفس الميعاد الساعة 11، ونهاركم سعيد.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مقدسه مش محترمه وبس يعني بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
1: اخر الاخبار والتطورات.
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نبدأ اليوم دراسة جديدة في سفر الخروج، حيث يأتي فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله. تعال بنا نرى بداية هذا السفر الشيق من كلمة الله معا.
2: مستمعي وأصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. هذا لقاء جديد ضمن برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي، وسنبدأ اليوم بعون الله الدراسة في سفر الخروج.

هل تخاف يا مستمعي من الذين يقاومون الله؟ الذين يحكون مؤامرات للمؤمنين؟ لا تخف، لأن الله يسيطر على كل شيء. صلى الملك داود وهو يلاحظ تدبيرات الأشرار قائلا: استرني من مؤامرة الأشرار من جمهور فاعلي الإثم. وداود يعبر بهذه الصلاة عن مخاوف الكثيرين الذين يدبر لهم المحيطون بهم أو الذين يعملون معهم المؤامرات بغرض الإساءة إليهم والخلاص منهم. هل تلاحظ أخي الكريم أن المؤامرات تدبر دائما للشخص الناجح، للأمين في عمله، لخادم الرب المكرس، للطالب المجتهد الذي يرفض الغش؟ فغير الناجحين لا يطيقون أن يروا الناجحين. صديقي، إذا كنت محاطا بالمتآمرين الذين يريدون الخلاص

أقصى منك فتعز، لأن هذا أكبر دليل على نجاحك وتفوقك وفشلهم. لقد لاحظت في كلمة الله أن المؤامرات التي تدبر لأولاد الله تنتهي برفعة وبركات ونجاح لهم. دع المتآمرين يحيكون المؤامرات وثق بالله يا صديقي. تذكر يوسف في مصر وأن للمؤامرات حدودا يضعها الله الذي في يديه كل شيء. وأخيرا تذكر أن مؤامرة قد دبرت ضد الآب والابن. يقول كتاب المزامير: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. الأمم ارتجت، اهتزت معاييرها الأخلاقية والأدبية، وقادها هذا الاهتزاز إلى التفكير في الباطل، وتصل المؤامرة إلى القمة فيقول الرؤساء عن الآب والابن: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. إن القيود الإلهية تكبح جماح الخطاة وتعلن عن بشاعة أثامهم وحياتهم المتدهورة إلى عمق الخطايا. ولكن لن تنجح مؤامرة الرؤساء. لماذا؟ لأن الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، مزمور 2:4. سيقضي الله تماما على المؤامرات. لا خوف إذن من المؤامرات، لا خوف من النمو السرطاني للضلالات، لا خوف من التآمر ضد المسيح. فالنصر النهائي لتدبيرات الله التي دبرها في مشوراته الأزليه.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من الصفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كنا قد انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر التكوين الذي ابتدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وانتهى بتابوت في مصر. وبهذا فإن سفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت، وهو يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان. صديقي المستمع، رأينا في سفر التكوين أحلى ما رأينا يوسف الإنسان، صفاته الشخصية، ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين، ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها. فيه نجد صلابة السير في طرق الله، فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه. إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام، بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات. لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب، ولا كان هو مستودع أقوال إلهية، غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه. كان في قلبه وروحه مطيعا لله. وهكذا ينتهي سفر التكوين، سفر الخليقة، سفر البدايات، سفر طرق الله، سفر الآباء. وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة: الكفارة والصليب، الإيمان والدينونة، الكنيسة والشعب الأرضي، والنبوات. كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه.
2: نبدأ اليوم بنعمة الرب دراستنا في سفر الخروج، والتي ستأخذنا عدة أسابيع. يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين، بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي 3 قرون ونصف قرن. قرأنا في الأصحاح 15 من التكوين والعدد 13 أن نسل إبراهيم كان سيتغرب في أرض مصر لمدة 400 سنة. أما في سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 40 فنقرأ أن المدة هي 430 سنة، وتؤكد ذلك رسالة غلطية في العهد الجديد. والتفسير هو كما يلي: من دعوة إبراهيم إلى نهاية مدة العبودية 430 سنة، ومن الوقت الذي تكلم فيه الله مع إبراهيم إلى نهاية العبودية 400 سنة. كلمة خروج كما هي تعني المخرج، وتحكي قصة الفداء بالدم والقدرة. وإذا كنت تريد أن تعرف رسالة الخروج فستجدها في سفر العبرانيين في العهد الجديد الأصحاح 11 من العدد 23 وحتى 29. يقول الكاتب:
1: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. أعيد وأقول أن سفر الخروج هو تابع للتكوين ويبدأ بحرف العطف واو. قال كامبل مورغان: في سفر الخروج لا شيء يبدأ ولا شيء ينتهي. يخبرنا سفر التكوين مستمعي أن 70 نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب. بعد ذلك نجد أن حوالي 2 مليون شخص تركوا مصر وقت الخروج. التواريخ غير مؤكدة، لكن يبدو أن يوسف دخل مصر زمن الهكسوس أو الملوك الرعاة من أبناء سام، ثم خرجوا من مصر التي أصبحت معادية لهم في زمن فرعون الشرير الذي لم يكن يعرف يوسف. الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى كاتب السفر وكاتب أسفار الشريعة 5، تكوين، خروج، لاويين، عدد وتثنية. تنقسم حياة موسى في سفر الخروج إلى 3 أقسام متساوية، يتكون كل قسم من 40 سنة: 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة في صحراء مديان، و40 سنة في البرية كقائد للشعب القديم. التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب، بل دربه الله في صحراء مديان لمدة 40 سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده، وتخرج موسى من جامعة الصحراء. بعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر، كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون، ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلقهم، وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين. كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان، كانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا. وتساءل فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. وكشف الله عن نفسه وتعرف عليه فرعون واعترف به، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما. هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا كل هذه الضربات التي حلت بمصر؟ كانت يا صديقي مصارعة الله مع آلهة مصر، كل ضربة ووبأ كانت موجهة لأحد الآلهة. اسمع ماذا يقول العدد 12 من الإصحاح 12 من الخروج: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. كان الله يريد أن يظهر لشعبه أنه الرب، وأنه أعظم من كل الآلهة، وأنه قادر على تخليصهم.
2: هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الأول من سفر الخروج. سنرى في هذا الأصحاح وجود الشعب القديم في مصر وفرعون آخر وعبودية الشعب واضطهاده وبطولة امرأتين. ترتبط الآيات الأولى من هذا الأصحاح مع سفر التكوين. نجد أسماء الذين أتوا إلى مصر أولا، ثم تبدأ حياة الشعب في مصر من العدد 7. نقرأ من هذا الأصحاح الآيات 7 الأولى:
0: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم.
1: هذه الأعداد تعيد إلى الذاكرة خاتمة سفر التكوين. كان الله قد حضر الأمور في مصر في سبيل إتمام مقاصده، فزوجة فوطيفار وساق فرعون وأحلام فرعون وفرعون نفسه، بل السجن وعرش الملك وقيود الحديد وخاتم الملك والجوع، هذه جميعها تحت سلطان الله المطلق يديرها كيف شاء لإتمام مشوراته المحتومة. وما أثمن التعزي والتشجيع اللذين ننالهما من التأمل في هذه الأمور. المؤمن يعلم جيدا أن وراء فصول رواية الحياة توجد يد تدير حركة أدوارها المختلفة. مضى 3.5 قرون منذ موت يوسف، هل أمكن الموت أن يحول دون إتمام مقاصد الله الحي؟ حاشا وكلا، لكنه كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب، ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله. كان الله قد قال في الإصحاح 46 من التكوين أن الشعب سينمو ويزداد ويصبح أمة عظيمة في أرض مصر، وهذا يتحقق في العدد 7 من الإصحاح 1 من الخروج. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. أما العدد 8 فهو يبين تغييرا كبيرا قد حصل. نتابع القراءة من العدد 8 وحتى 14.
0: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. فاختشوا من بني إسرائيل، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. أتى فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا، ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله، وهذا لا يصدر إلا من القلب الذي لا يفرض لله وجودا. هناك درس عظيم نتعلمه من العدد 8 مستمعي. يجب دائما أن نعلم الأجيال التي تأتي عن المسيح وعن كلمة الله. فرعون هذا لم يتعلم عن تاريخ مصر، ولم يعرف عن يوسف الذي كانت له يد ضليعة في إنقاذ مصر من الجوع. من نفس هذا المنطلق يجب أن نعلم أبناءنا عن الرب يسوع ليكونوا على نور من كلمة الله ويسترشدوا إلى الطريق السليم. بالرغم من احتياج فرعون لعبيد، إلا أن إطلاق الشعب كان أسهل، لأن الاستعباد سيكلفه كثيرا من حيث المأكل والمشرب لكل هؤلاء، ولكنه اختار حكمة عالمية ومشورة جسدية ليجتاز الصعوبة. إن فرعون في حكمته عمل حساب المستقبل البعيد، ففرض تكاثر الشعب ووقوع حرب بينه وبين أعدائه وانضمام الشعب مع العدو، ولكن لم يخطر بباله قط تداخل الله في هذه الأمور. صديقي المستمع، أكبر خطأ يمكن للإنسان أن يرتكبه هو افتراضه لعدم وجود الله، إذ لابد له أن يضطر للاعتراف يوما بأن لله يدا، وحينئذ تبيد كل مشوراته وتبطل كل مشروعاته. ومهما طال أمد الشيء الذي يعمله الإنسان بالاستقلال عن الله، فلا يتجاوز الوقت الحاضر. فعلا ما أتعس الإنسان المائت الذي يظن أنه يقوم ضد الله. ماذا فعل ملك مصر؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة. لم يبنوا الأهرامات كما هو الاعتقاد السائد لأنها كانت مبنية أصلا، ولكنهم شاركوا في بناء مدن المخازن في ثوم ورعمسيس. كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن. كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة، ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة. بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر. كان المصريون يجعلون من حياة الشعب أمرا صعبا. لقد سبق وقال الله لإبراهيم أن نسله سيواجه المشقات في مصر. قال: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. 3 أشياء متنبأ عنها في هذه الآية: سيتغرب العبرانيون في أرض غريبة، وسيستعبدون، وسيمرون بضيق.
2: كل هذه الأمور قد تحققت في الآيات الأولى فقط من الأصحاح الأول من الخروج. نتابع قراءة ما تبقى من هذا الأصحاح بدءا من العدد 15.
0: وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
1: كلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو. فعلا الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. كل مقاومة من البشر لا يمكن أن تثبت لحظة واحدة، وهذا ما يريح القلب في وسط الظروف التي تلوح للإنسان أنها ضد الله. لم يستعبد المصريون الشعب فحسب، بل وأذلوهم أيضا. ولكن برغم الاضطهاد كان الله معهم وكان ينميهم. لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة. لاحظ ماذا يعني اسما هاتين المرأتين: شفرة وتعني الجمال، فوعة وتعني النضارة. هل سبق ورأيت صورة النساء المصريات في القديم؟ كان الجمال والنضارة يميزان نساء مصر. هاتان المرأتان كانتا من كبار مسؤولي مصر عن عمليات الولادة. وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كانت بنتا فتحيا. هذه محاولة أخرى من الشيطان لتدمير النسل الذي منه سيأتي المسيح. وهذه المحاولات كانت مستمرة من العهد القديم إلى العهد الجديد. وبينما كان الشيطان يحاول تدمير هذا النسل، تدخل الله وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد الذكور. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. كان على هاتين المرأتين الاختيار بين طاعة فرعون أو طاعة الله. لقد تعلمتا طاعة الله ومخافته، من أجل ذلك نالتا المكافأة من الله، أعطاهما اسما ومكانا في الأرض. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
2: لو تمت إطاعة أمر فرعون هذا لأبيد الشعب بأكمله، ولكن الله أفشل مخططات فرعون، والأصحاحات التالية تبين ذلك، إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر. وهذا يصور لنا كيف أن الله يخلصنا اليوم من الخطية والعالم والجسد والشيطان، ويأتي بنا إلى السماء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال

0: نسيتي صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

0: aquí, vos sabrás.
1: انت استنى
0: بتفكرش غير في نفسك وخلاص. بس تحكيش على نفسك، انت لازم تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

في أجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث البلد والإطلالة المسائية لراديو موال، يسعد مساءكم. كثير ناس بتطالب ان نحكي عن الاستغلال، عن نحكي عن رفع الاسعار، نحكي عن البطاله، نحكي عن امور كثيره بيعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم. احنا بنعيش اليوم في دوامه، لكن للاسف الشديد ما في حلول، رغم ان يعني رغم ان شعبنا الفلسطيني في عنا دائره التخطيط، وعنا في كل بلديه وفي كل مؤسسة وفي كل وزارة في عندنا ناس مخططين، إلا أننا لا نعرف أن نخطط لحياتنا، أو أن تخطيطنا دائما بيكون تخطيط فاشل. حتى على مجرد أنك تخطط ليوم يومين ما بتقدر، فما بعرف المشكلة فينا ولا المشكلة في المخططين ولا احنا بنعرفش نخطط. شو المشكلة بالضبط؟ الله أعلم. اليوم معظم الشعب الفلسطيني بيبحث عن التأمين الصحي وبيقاتلوا من أجل الحصول على التأمين الصحي حتى يتعالجوا، لأن اليوم أصبح العلاج عندنا هم كبير في ظل الارتفاع في كشفيات الأطباء، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، في ظل أمور كثيرة. شعبنا الفلسطيني اليوم بجوز الإنسان بمرض وبضل قاعد في البيت، ما بيفكر حتى أن يزور المستشفيات ولا يذهب إلى الطبيب حتى لا يصاب بالصدمة، لأن الجيوب فارغة والأوضاع صعبة جدا. اليوم بنشعر بالألم أن يعني في ناس كثير بلشوا يفكروا بعمل كيات لتوزيع الطعام، يعني أن نصل لدرجة عدم توفير لقمة الطعام مصيبة في ظل هالوضع الحالي. أوضاع اقتصادية صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وللأسف الشديد عندنا رجال الأعمال أو أصحاب المال أو رأس المال ما ببادر لعمل أي شيء، كل واحد منهم يغني على ليلاه. ما بنسمع عن مبادرات، ما بنسمع عن فتح مشاريع، ما بنسمع عن مساعدة ناس متعثرين عليهم أوامر حبس، ما بنسمع عن عمل خير. حتى لو ذهبت إليهم وقلت لهم في ناس بحاجة إلى كذا وكذا ما بتقبلوا منك، لأن اليوم عندنا رأس المال أصبح جشع، رأس المال يستغل حتى الظروف من أجل زيادة الربح على حساب حتى لو كانت جيوب المواطنين فارغة. فعشانك اليوم المعادلة صعبة جدا، وكل من يتحدث بأننا بخير بضحك على نفسه، كل من يعتقد بأننا نسير بالاتجاه الصحيح كمان مش صحيح، لأن احنا مش عارفين وين رايحين، واللي بيعرف وين احنا رايحين يتواصل معنا. اليوم الاثنين 28 من محرم لعام 1448 للهجرة، 13 من تموز لعام 2026 للميلاد. كويس ان احنا ما زلنا هيك يعني بنركز في اليوم والتاريخ، مع العلم ان في كثير ناس تدخل له شو تاريخ اليوم بقول لك وانا شو علاقتي، والشهر اللي ملكش فيها نزار ما تعدش ايامه.

وزارة التربية والتعليم يعني تؤكد أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات التوجيه أو سينهو يعني تصحيح الامتحانات التوجيه بشكل كامل الأسبوع القادم، والأمور مبشرة بالخير. ووفقا لمدير عام الامتحانات في الوزارة، فإن عملية تصحيح الامتحانات ما زالت مستمرة في كافة مراحلها، تنتهي كافة أعمال التصحيح بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. وطمأنت الوزارة الطلاب بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح مبشرة بالخير، مؤكدة أن الوزارة انتصرت لمصلحة الطلبة وأن مجمل التصحيح يسير في صالحهم، وسينعكس ذلك بشكل ملموس يوم إعلان النتائج. كثير طلاب متخوفين بعد ما كانت يعني الأمور ليست كما كان يتمنى الطلبة. الأسئلة هذا العام كانت فيها نوع كبير من الصعوبة، رغم أن الطلاب لم يدرسوا كالمعتاد، أو أن العام الدراسي مشى بدون ما نعرف كيف مشى هذا العام الدراسي. قالوا الوزارة راح تعمل مخيمات صيفية لتدريس أو تعويض الطلبة عن الفاقد الدراسي، هيك حكت الوزارة. ما بعرف إذا الوضع كما هو أم بقيت الأمور على حالها.

نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك نزار. مساء الخير. حتى مش رد المساء نزار. يعني من كثر نزار ما هو طفران ما جاء بلا يرفع إلى ورد المساء. على كل حال مساء الخير. عثمان صلاح يرافقكم في التقديم على مدار 90 دقيقة القادمة. يسعدنا أن نستمع لآرائكم، مقترحاتكم، حديثكم، كل ما يدور بخواطركم من خلال أرقام موال المفتوحة دوما لاتصالاتكم. فمن يعني من يريد مشاركتنا في حديث البلد يمكنكم الآن التواصل معنا من خلال أرقام راديو موال التي أصبحت الآن يعني شبه معروفة للجميع، ودائما نسعد بسماع أصواتكم.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-17
1: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. أخونا أنيس، السلام عليكم أولياء الأمور الكرام الطلبة الأعزاء، نعلمكم بانطلاق المدرسة الصيفية. يسعد مساك، الله يسعد مساك بالخير. بس سؤال ياريت يكون في جواب الحكومة المحترمة، وينها عن الشعب؟ وينها عن الشعب السؤال؟ فاق التعليمي يقول يجب أن يكون لجميع المدارس، لبعض المدارس على مستوى بيت لحم ممكن 10 مدارس بلشوا في الموضوع. أخونا باسل الخطيب، الله يسعد مساك، دائما سعيدين بوجودك معنا. فراس، يسعد مساك، والكل بتحدث عن الناس المتضايقين ماديا. أسامة حساسنا أبو نزار، الله يسعد هالمساء الغالي على هذه الأرض، ما يستحق الحياة، يحفظك ربي أبو نزار. أنيسة مسلم، مساء الخير. هل النصار، عماد زواهرة بقول التخطيط بحاجة لرجل المناسب بالمكان المناسب، وهذا للأسف غير موجود عندنا. خلينا نتوقف كالمعتاد مع أحوال الطقس والحديث ربما عن أجواء حارة أو شبه حارة هذا الأسبوع، كل ذلك مع الزميل فياض الدوابشة. فياض، الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
1: يعني أجواء تموز، ارتفاعات على درجات الحرارة، كيف ستبدو الصورة خلال 3 أيام المقبلة فياض؟
2: نعم زميل عثمان، تموز يذيب منه كل جسم وينفث في المسام لهيب آبي، فلولا الماء يصفو حر كربي لذاب القلب من حر العذاب. نضع بين أيديكم زميل عثمان القراءة المحدثة والتفصيلية للحالة الجوية هذا اليوم. تشير التقديرات الرسمية لاستمرار الأجواء الصيفية الحارة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تشهد وطأتها لتصبح الأجواء حارة أو شديد الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، هذا ولم تشهد درجة حرارة أي تبدل ملموس خلال هذا اليوم. في ساعة المساء والليل تبدأ حدة اللهب زميل عثمان بالانحسار التدريجي مع غياب الشمس، تتحول الأجواء إلى منعشة ولطيفة في قمم الجبال ودافئة في بقية المناطق. يوم الثلاثاء زميل عثمان تسجل درجات الحرارة قفزة إضافية لتستقر فوق معدلاتها السنوية المعتادة بحوالي 4 درجات مئوية، لينعكس ذلك على شكل أجواء صيفية حارة بشكل لافت في المرتفعات، بينما تتحول لتصبح لاهبة وشديدة الحرارة في بقية المناطق. الأربعاء والخميس يدخل الصيف في وتيرة مستقرة وثابتة، يستمر الجو حارا بشكل لافت في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، والتي تبقى ثابتة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. وتؤكد زميلنا عثمان المعطيات الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد لن تكون في قلب موجة حر شديدة بالمفهوم العلمي، لكن الأجواء ستبقى حارة بشكل لافت وتطلب منا كل الحيطة والحذر. وبناء على هذه الأجواء وتأثر البلاد بالكتل الهوائية الحارة، يهيب بالمواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خصوصا في ساعة الذروة، بالإضافة إلى عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 30 الصغرى 20، غدا ترتفع لتصبح العظمى 32 والصغرى 21. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني الصامد في كل الظروف. زميل عثمان،
1: دائما وابدا كان الله في عون شعبنا. شكرا للزميل والصديق الاستاذ فياض الدوابشه من دائره الارصاد الجويه الفلسطينيه، يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير.
2: طيب الله اوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
1: الله يكون معك، والأجواء ساخنة على كافة المستويات، الطقس، الأوضاع، الأسعار، الأوضاع، البطالة، وكل ما يهم المواطن الفلسطيني. اليوم الكل يغني على ليلى في ظل هذه الظروف الصعبة. باعتقادكم أو من وجهة نظركم، يعني لو تحدثنا بصراحة، هل يوجد بالفعل هناك حلول لأزمة البطالة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني؟ هل بالفعل يعني ممكن إنه يكون يعني في هناك أي بوادر حقيقية من قبل رجال الأعمال المؤسسات وما إلى ذلك من أجل التخفيف من نسبة البطالة الكبرى في مجتمعنا الفلسطيني. بتمنى بالفعل أن يكون في هناك اهتمام أكثر وأن يكون في هناك إجابات على هذه التساؤلات. الأوضاع ربما في الخليل والكل تابع أحوال الخليل وما أدراك ما الذي يجري في هذه المحافظة الفلسطينية. اليوم لفت انتباهي موضوع المخاتير في محافظة الخليل. كان في تصريح اليوم لمحافظ محافظة الخليل اللي بتحدث عن دور المخاتير في إيقاف العنف، الحفاظ على الأمن الأمان في محافظة الخليل. وقال المحافظ أنا أعطيت أكثر من 80 ختما لمخاتير بالخليل، إذا لم يحلوا مشاكل عائلاتهم رح أسحبهم، والمختار اللي ما بده يحافظ على السلم الأهلي في عائلته ما بلزمني حافظ على السلم الأهلي لعائلات أخرى. المطلوب من المختار حل مشاكل عائلته كما قال المحافظ، وأضاف الختم مش للوجاهة، الختم عشان تحافظ على العائلة وحل مشاكلها، مش مطلوب منه يكون سيف على عائلته والتسلط والتنمر على العائلات الأخرى. يعني باعتقادكم أن النظام المخترة أو كبير العائلة يعني إلى دور اليوم في السلم الأهلي؟ اليوم باعتقادكم أن المختار أو كبير العائلة ممكن أن يمون على عائلته إذا حدث أي شيء، ولا زمن أن الكبير يمون على العائلة؟ أصبح هذا الموضوع من خلفنا. مدير عام شرطة محافظة الخليل العميد ناصر أبو حناني كشف اليوم أن وحدة البحث الجنائي في الشرطة وصلت إلى النتيجة النهائية في التحقيقات المتعلقة بقضية القتل الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكدا أن تفاصيل القضية سيتم إبلاغها للعائلتين اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. وأضاف أن المشكلة التي وقعت في الخليل كانت إشكالية بين طرفين من عائلتين كريمتين، موضحا أنها تطورت في منطقة جنوب الخليل وهي منطقة للأسف خارج السيطرة الفلسطينية، والتنسيق عليها يكاد يكون غير موجود. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت فورا للاحتواء الموقف، حيث تم تسيير 26 دورية لتأمين منازل وأهالي العائلتين، مؤكدا أن الوضع تمت السيطرة عليه، مشيدا بالتزام العائلتين وأبناء المنطقة بالهدنة الأمنية التي تم الإعلان عنها. وأوضح العميد أبو حناني أن فرق الأدلة الجنائية والمباحث تمكنت من دخول موقع الحادث بعد تعذر ذلك في البداية بسبب الظروف الميدانية، مؤكدا أن التحقيقات اعتمدت على إجراءات مسرح الجريمة والأدلة الجنائية للوصول إلى يعني الوصول إلى الحقيقة. اليوم ما يجري في الخليل يا أخوان مصيبة إذا يتطور الأمر إلى ما شاهدناه. اليوم المشاكل العائلية بطلت، ضرب حجار وضرب عصي ومسبات، اليوم يا أخوان تحولت إلى شبه حرب مفتوحة، إطلاق نار. وين وصلنا؟ وين وصلنا اليوم إذا أنت ما بتقدر تمون على أي شخص، بكونش في شريك في أي مشكلة؟ وين وصلنا إذا كان الرصاص هو اللغة اللي بنتفاهم فيها مع بعضنا البعض، وإحنا أبناء وطن واحد وأبناء بلدة واحدة، وإحنا ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا؟ يعني وصلنا لدرجة إن حد يمون على حد صار شيء يعني صعب كثير. صعب إنك تقول إن فلان بمون على عيلته أو بمون على حمولته. اليوم يعني اللي بيشاهد العطوات العشائرية كأنك بتشاهد طوش، صريخ، سبات، فوضى. مع العلم إن كانت قديما من يتحدث أو يتحدث أحدهم الكل يستمع إليه. اليوم ما بنصبر على إنسان يتحدث ولا بنصبر على إنسان يكمل كلمته، الكل بحاول يقاطعه. وصلنا لزمن الله أعلم من الجاي علينا. نبيل السودوي بيقول الرصاص بطل ينفع اليوم في تفجير قنابل، ما وصلناش لهاي الموضوع. أحمد وضعنا الإجمالي بكل شيء صعب. يعني نادر بيقول بتحدث عن دور الموضوع. ابن الخليل بيقول إذا بتعطي 1000 دينار بحل المشاكل، عندنا في الداخل انتهى. المخاتير بدهم 1000 دينار. يعني بتحدثوا كمان عن دور المخاتير. ام محمود يسعد مساكي، مرادكو يعني كانوا الناس ربوا أولادهم قبل سنين، هذه الأيام ما في ترباية، بقول أخونا مراد. يعني ربما هذا الموضوع. شو رأيكم في الموضوع بالفعل؟ هل إحنا تغيرنا ولا الزمن تغير ولا إحنا بطلنا نعرف الرب الأبناء التربية الصحيحة؟ أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا. بالمسا على صديقنا أبو رجائي، الله يسعد مساك. محمد الصافي أبو علي يسعد هالمسا، وإن شاء الله دائما بتضلك سريع بسرعة الخير. ديروا بالكم دائما من السرعة الزائدة، والله يعدي دائما الأمور على الخير. سامر العصا أبو غنى صديقنا العزيز الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. نادر بيقول الأهل بدهم ترباية قبل الأبناء، للأسف يعني مش لهالدرجة نادر. إن شاء الله هالأمور دائما يعني بتروح للخير في كل هالمعادلة اللي احنا اليوم بنشوفها. أمور صعبة جدا وأمور الكل يأسف لما وصلت إليه هذه الظروف. حابين كمان نوجه تحيات المحبة للصديق أبو عاكف اللي بيتابعنا كمان. أبو عاكف يسعد مساك بالخير والمحبة، وبوجه كمان تحياته للجميع، يسعد مساك دائما وأبدا.

0: دائما تحيات المحبة ننقلها للجميع. اليوم كان في عندنا اختارات في بلدة الخضر، تم اختار 19 منزلا ومنشأة جنوب طبعا محافظة بيت لحم بقرارات هدم أو وقف العمل والبناء خلال اقتحام نفذته سلطات الاحتلال في عدد من مناطق البلدة في تصعيد جديد يستهدف التوسع العمراني الفلسطيني. وأفادت مصادر محلية بأن طواقم تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ترافقها قوة عسكرية سلمت المواطنين الاختارات التي شملت منازل مأهولة أخرى قيد الإنشاء إلى جانب منشآت أخرى بذريعة البناء دون ترخيص، مما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين يواجهون قيودا مشددة على البناء في المنطقة. ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة تعيشها المحافظة، محافظة بيت لحم بشكل عام، حيث أكد مواطنون أن قرارات الهدم ووقف العمل تهدد استقرار عشرات العائلات وتفاقم معاناتها، مطالبين المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف سياسة الهدم والإخطارات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في بلدة الخضر. طبعا إخطارات جديدة يعني، وربما يوم المواطن يصل إخطار تنقلب حياته رأسا على عقب، يعني ظروفها بتكون صعبة جدا، تفكير عملة كيف ممكن ان يعني يمشي اموره في ظل هذه الظروف الصعبة. كان بودنا الحديث مع رئيس بلدية الخضر اخونا ماجد صبيح، لكنه اعتذر بسبب انشغاله في أمور أخرى كما قال. يعني هذا بالنسبة لما يجري في بلدة الخضر وين الأمور متجهة. الله يحمي الجميع، ودائما بنقول الله يحمي الجميع، وإن شاء الله أن هالأمور دائما بتكون لصالح المواطن بالدرجة الأولى. حابين نوجه حياة المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من كل مكان، يسعد مساكم. وبنروح لاتصال. ألو، مساء الخير.
1: يسعد مساكم أبو قصاي.
0: الله يمسيك بالخير.
1: معك محمد الجازي. يا
0: خير محمد، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظك. في شغل محمد؟ في حركة اليوم؟
1: والله اليوم الحركة ضعيفة ميت على الآخر،
0: ولا في طلبات ولا في مواصلات
1: ولا في شيء. الحمد لله على كل حال.
0: الله يحفظك يا رب. تفضل صديقي.
1: حبيبي يا خي، في عندي ملاحظة بسيطة بالنسبة للشرطة الفلسطينية.
0: نعم.
1: اللي بتعمل حواجز في دار صلاح بتكون بنيلير. نعم. أو الشرطة اللي في المرور برضو اللي عنده وار روسي النار.
0: نعم.
1: يعني أول شيء لازم يعني إذا ما بدها تعمل حواجز أو أي شيء، أول شيء تحافظ على سلامتك قبل كل شيء. يعني المفروض لما بدها تعمل حاجز تفتش سيارة زي اللي في دار صلاح، لما بتكون في الليل نقطة من بين السيارات ما حدا بكون شايفهم على سرعة، ومع تجاوز ما حدا بكون شايفهم من مرة، هذول بكونوا بعد 11 والعشرة في الليل.
0: نعم، يعني بتفاجأ في
1: المفروض
0: يعني... نعم
1: تفضل.
0: يعني ما في عواكس ولا حاطين إشارة ولا أي شيء؟
1: ما في عواكس ولا حاطين حواجز، لازم يكون في عندك شوك حديد، في عندك إشي على الأرض محطوط قبل ما أصلك لازم 150 متر في حاجز أمامك، يعني في كارما إشي تكون يعني من بينة. فهمت علي شو يا أخي عثمان؟
0: 100%.
1: يعني هذيك المرة أنا رسمي أنا بحكي معك، أنا صارت معي في الليل، أنا كنت مروح في الليل وتجوزت عن تراك لكيت بوجهي.
0: نعم، يعني لو حدا نعم.
1: ومرات بتكون الجمارك نفس الشيء. اليوم في عند دوار روس المرور عامل حواجز للتفتيش. أفرض يا أخي واحد ولد جاهز إيش معاه رخصة وسيارته غير قانونية، شرد منك خبط في سيارة ضرب الشرطة اللي على الشارع.
0: نعم، وربما عندنا
1: يعني نعم بتعرض بعرض حياته أول شيء هو الخطأ.
0: نعم، بجوز هم بكونوا عاملين كمائن عشان يمسكوا الناس اللي
1: يا خي، ما هو كمين يا خي عشان حياتك تروح. يعني انا عشان امسك سياره مشطوبه يعني ابي عساكر السنه لو مش دخل
0: نقول المفروض ان اول شيء حافظوا على سلامتهم, يعني اهم شيء سلامتهم.
1: يعني اهم شيء سلامتك, يعني السياره مشطوبه الله يردها من التعليق. انا عشان امسك واحد من خالد او واحد مطلوب للشرطه القضائيه, انا يعني شو اسمه مش عارف كيف بدي احكي لك اياها. يعني
0: نعم والله
1: حياتي عساكر ما لهم مش دخل, يعني طالعين مع ضابط يعني شويه يعني مش صح تصرفاته.
0: نعم يعني
1: بالرغم بعترضهم, يعني انا بحكي هذا الشيء خوفا حياتهم هم.
0: نعم يعني بكونوا مصحاب, يعني انت تفاجأت فيهم ولا حاطين اي اشاره يعني
1: ولا اي شيء؟ معك الشاب من بعيد بضوي لك ما بتشوف لون بوجهك, اذا قدامك اطرك انت مش شايفه بدك تتجاوز على الاطرك ما بتشوف لون بنطلق, ومن جانب الاطرك بضوي لك تلقى الشاب. طيب يا اخي شو بعرف, يمكن انت يا اخي جاي تكشفني, يمكن يعني يمكن انت كطاطورك انا شو بعرفني.
0: نعم
1: يعني ما في شيء بدل اني انا وقف لك انت كبو واحد بضوي لي.
0: نعم هذه الملاحظة رح نرفعها لسيادة العميد للمتابعة, وكما قلت يعني حفاظا على سلامة. بس اليوم بقول لك بصراحة يعني صعب يمسكوا حدا في البلد اليوم, مجموعات الواتس أب يوم يشوفوا أي حاجز ببلغوا بعض, فاللي عليهم شكات راجعة بذهبوش إلى
1: يا الله يسعدك. العالم طفرانة
0: الله طفرانة
1: علي.
0: طفرانة
1: يعني ما سمعنا حوادث سير, واحد جاهز شرطي واحد جاهز مشاهد وبكل مرات واحد خبط دورية السلام على الطرق شوي. يعني اليوم عند الروسي دورية السلام على الطرق ودورية مرور منعظين في الشارع هم الأفراد نفسهم, فهمت علي؟
0: نعم.
1: الأزمة وصلت لآخر ديش على الرمزون هم عشان بدهم يفتشوا سيارة وسيارتين بوقفوها في نص الشارع. وبدك توقف السيارة خذها على اليمين يا أخي, مش توقفها في نص الشارع ساعة وانت تحكي معاه وراجك ورقصتك وهتويتك وهتويت

0: اسوة في السيارات بالجمعية بفتشوها المطلوبة لهم بفرض رخص بتفكد كل شيء منهم وهي على جانب ما بتعيك يعني المرور حركة المرور ما بتسوي أزمة.
1: نعم صدقت صدقت أخي محمد وإن شاء الله يا سيدي إنها ملاحظتك هذه تصل وإن يعني إن بيتم الاهتمام بالحفاظ على سلامتهم.
0: حبيبي أبو قصي أنا أشكر اللجنة الإعلامية على جهودها اللي بتكون بعز الشمس مرات بتكون عشان يعني تسلك السير أو يعني كل هيكم يعني واقفين في الشارع عشان حياتنا إحنا برضو بس أنا برضو يعني ما بدي حد ينتقدهم بأمور ثانية أنا بحكي معهم يعني يعني طلعت حكيت معك على الراديو أساس إنه ما يصير لا سمح الله أي يعني خطر على حياتهم بس مش
1: لا
0: أكثر ولا أقل.
1: الله يكون معك أخي محمد إحنا عارفين وعارفين شو أنت وإن شاء الله دائما بتضلك تحكي في أمور الخير إن شاء الله أخي محمد شكرا شكرا
0: الله يسعدك يا رب حبيبي
1: الله يحفظكم جميعا ودائما سعيدين لكل من يفكر بأمن وسلامة شرطتنا شرطة المرور اللي وشرطة بشكل عام اللي بيعملوا من أجل محاربة الجريمة. عماد زواهرة بقول التخطيط بحاجة للرجل المناسب بالمكان المناسب وهذا للأسف غير موجود عندنا. يسعد مساك عماد. هل النصار مساء الخير. أنيسة مسلم يسعد مساك أنيسة. دكتورنا سليم الشاعر أسعد الله ومساءكم بالخير واليمن والبركات وربنا يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله وربنا يحفظكم من كل شر وسوء. مساء الخير للجميع مع الاحترام يحفظكم الله. حابين كمان نمسي على الزميلة مارلين الحذوة يسعد مساك الله يهدي البال والنفوس في جميع المناطق لوين رايحين هي الأخرى تتساءل وين الأمور تتصل فينا. نادي حسن صديقنا العزيز يسعد مساك. صديقنا الغالي أدمون خير يسعد صباحك ومساك أدمون بالورد والفل والياسمين. فايز الوحش بمسي على الجميع. إبراهيم حجازي يسعد هالمساء الغالي. كمان حابين نمسي على أم الوليد الله يسعد مساكي. دكتورنا العزيز مع المحافظة يمسيك دائما بالورد والفل والياسمين. أبو كمان بنمسي على أبو كنان. كمان بنمسي على الجميع جميع اللي بيتابعونا من جميع المناطق. شكرا للدكتور معا. شكرا للصديق سميح حجازي مسيك دائما بالخير والمحبة. كل مطلوب خاصة المطلوبين على الشكات الراجعة ظروفهم صعبة جدا ودائما بنقول ظروف يعني مش منيحة في ظل هالوضع اللي احنا عايشين اليوم. يعني قبل يومين دخلت في قضية وقبل أسبوع بالتحديد ما بعرف قديش يعني قبل أسبوع تقريبا يعني مسكين شخص عليه شك راجع صعوبة تتم دفع قيمة الشك وبقول لك كمان بعد الشك فيه الحق العام كمان بدي يضل في السجن. ألو مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير أبو قصي.
1: الله يسعد مساك.
2: كيف حالك كيف أنت أخو؟
1: يحفظك ربي دائما وأبدا
2: حبيبي أبو قصي. إحنا بالنسبة لنا يعني يعني كررنا في هذا الموضوع عدة يعني مرات والله الواحد مل من هذا الأشياء اللي بيظل يعني اللي بيصير هذا بالنسبة لكب المكب النفيع.
1: أبو أيمن
2: هذا أبو قصي بتعرف يعني نعم. إحنا شرحنا لك أكثر من مرة لأن الدور هذول في عزمان السبعينات في عزمان كمان الدور يعني مش الشركة المواد القوية وهذول الجماعة استلمونا في انفجارات يعني لما بتبقى في الدار اللي عساني بتقول الدار طاحت وحط الله وهذا الزلمة اللي هو أحمد سكر بردش على التليفون يا أخي من مرة يعني ليت ليتنازل ليتوضع على الزلمة يعني اليهود المستوطنين تعرف رحلونا وهو ظل علينا يعني نتفت هالدور آمن وركن بالله ما مسكننا إلا نتفت هالدور والمية هي اللي مسكن الناس بس وهذا الزلمة برن عليه الحين مش ترد على التليفون ولا متنازل لأي شيء أنا مش فاهم نعم. يعني إحنا إيش بدنا نعمل مع هذا البني آدم يعني إيش بدنا نعمل فيه يعني
1: نعم بدون
2: جينا للقانون
1: أبو أيمن
2: نعم
1: خلينا نتحدث بدون ذكر أسماء أبو أيمن أنت بتتحدث
2: ما هو يا أبو بصي نعم. يعني لما أقول لك الانفجار اللي المكب النفايات المسؤول عنه مين بدنا بتقول لي إنه المسؤول عنه بدي أقول لك أحمد سكر أحمد سكر المسؤول عنه
1: نعم.
2: يعني يعني هذه لا فيها غلط ولا فيها دس ولا مخلوية يا أبو قصي هذا الزلمة مسؤول هو الأول والأخير وهو اللي بتحمل نتيجة اللي بيصير يعني عندنا دور آمن بالله تشلقن وإحنا حكينا له أكثر من مرة ولكن هذا الزلمة لا حياة لم تنادي والله يا رجل إحنا متحيرين

0: في هذا الموضوع مع هالزلمة هذا.
1: نعم ان شاء الله.
0: يعني انا ايش بدنا نسوي معاه؟ يعني يا ريت انتم تدلونا على اي شيء من دلونا يا عمي سلمي، طريق سلمية اللي نسوي مع هالزلمة، بلاش نسوي معاه شيء ثاني.
1: نعم
0: يعني احنا ابو قصي بالنسبة ان انت شايف اوضاعنا كسان، واحنا ناس متضر حالتنا حالة، وامن بالله من عاني ليل ونهار، ويعني صام دين صام دين، ولكن في عندك اشياء، ولما بقول لك اقول لك هذه وراها عبارة مدنية الكفارة او المكب بالنفيات. يعني بدور يهدد فينا في شيء ثاني اللي مناش حتى ما نقدرش نحكي معاه. هل هذا يعقل الحكي بصير؟ يا عمي احنا في محافظ، في هيئات محلية مسؤولة عن هذا المكاد. يعني ادعيك عن الروايح، ادعيك عن العجة الكفارة، امن بالله يا ابو قصي 24 ساعة بضل شغالة.
1: نعم.
0: مرة حكينا معاه قلنا له عمي، قال للساعة 8 من تطفي راحت، بطل يرد على هذا الحكي. انا مش فاهم يعني إيه، يعني لمين نروح بالله عليك؟ لمين يعني صوتنا لمين وصل هذا؟ بعرف احنا بنحكي مع الحين على الهواء، بس ما بعرف احنا يعني لمين بدنا نتوجه الحين. ما عم عندنا طريقة اثنتين بنتوجه فيها احنا، ما بدي اقول لك الطريقة الواحدة مين، اما ندخل على شو اسمه على ابو حسين الملك عبد الله، والله غير ندخل عليه ونقطع على، والله غير نقطع على وفد ونروح عليه على المملكة انه يحكي مع هذا البني ادم. بس والله يا ابو قصي هذا اللي بده يصير، ولا اقول لك احنا ما بنتشرف في طرف ثاني نحكيه، انت عارف لمين بدنا نروح نشكي عليه؟ لا ما بنروح عليه ولا من مستعدين نروح عليه، لان هذا بقمع فينا في كل بيرحل فينا، هو اللي بيرحل فينا حتى الله. ولا يا ابو قصي انا داخل عليك انك تشوف ان هذا الزلمه هذا لما نحكي معاه بردش على التلفون. طب ليش عم بردش على التلفون؟ احنا مش ولاد صغار، انا عمري 60 سنه، انا ما بدي احكي مع احمد سكر، بدي امزح معاه ولا اصير في امور ثانيه، بحكي معاه على شيء جدي.
1: نعم.
0: على امور صح. بس هذا الزلمه
1: نعم
0: يبدو ان ابصر كيف ماخذ
1: نعم بدون ذكر ابو
0: يوم استهزفينا
1: ابو ايمن احنا قلنا ابو ايمن قلنا ابو نعم. ايمن قلنا احنا بدون ذكر اسماء، يعني هو في اداره المكب لكن في اخرين في اداره المكب، وهي شباب بيتابعوا بالموضوع. شكرا ابو ايمن، شكرا كثير.
0: ابو قصي هذا هو المسؤول عنه،
1: الله يحفظك. شكرا
0: هذا هو المسؤول عن احمد سكر.
1: نعم هو المدير التنفيذي وليس المسؤول. شكرا كثير ابو ايمن، راح نتابع لك الموضوع ان شاء الله، راح نتابع أبو أيمن هاي الموضوع. بنعتذر إذا تم ذكر أسماء أو أي ألفاظ أخرى، ودائما بنقول إنه يعني من خلال الاتصالات بنحب نسمع المشكلة وهموم الناس لكن بدون ذكر أي أسماء. خلينا نتوقف نزار مع أول فاصل التزاماتنا التجارية، ثم نعود لحديث البلد. ابقوا معنا.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لك. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-5920-10-17.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن، يسعد مساكم بالخيرات والمسرات. دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساكم. صديقنا أبو الأيسم، الله يسعد هالمساء الغالي، وكمان بنمسي على صديقنا أبو علي اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو علي. لوين رايحين؟ شو اللي بيصير في البلد؟ ما زال السؤال مفتوحا.

0: أخ منسق حملة حقنا الجسر يبقى مفتوح طوال الوقت أمين عنابي، مواطن اضطر لدفع رسوم الشركة إضافة إلى مبلغ 250 دينارا كرشوة لتجاوز الأزمة في مسار الفي آي بي. انتقد استمرار تحكم شركة جيت بمنصة الحجز على المغبر متحدثا عن تجاوزات عملها ومطالبا بإعادة النظر في دور الشركة باعتبار أن المغبر يخدم أكثر من 1.5 مليون مسافر سنويا ولا يمكن أن يبقى تحت إدارة جهة تجارية خاصة. كما قال عنابي منسق حملة حقنا الجسر يبقى مفتوح طول الوقت كما يطالب. أم سارة يسعد مساك يا أم سارة. بقول لك ترامب يكشف عن مخططاته الخبيثة، سنسيطر على مضيق هرمز وسنتقاضى رسوما مقابل مرور السفن عبره. كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه وهم ينقضون الاتفاق دائما. سنضرب إيران بشكل قوي للغاية وقد ضربناهم بقوة الليلة الماضية. كنا نحرس مضيق هرمز دون مقابل، أما الآن فسنحرسه ونحصل على مقابل لذلك. سنحافظ على أمن المضيق ونتولى إدارته على الأرجح كما يقول ترامب. ألو مساء الخير.
1: مساء النور يا باشا.
0: الله يسعد مساك، يحفظك ربي ابن فلسطين.
1: شو اللي بيصير شو بصير في في البلد؟
0: شو اللي بصير؟
1: أنت بتحكي في أشياء في البلد.
0: شو اللي بصير؟
1: أنا مش عارف شو بتحكي. فبسمع المستشفى أي أسبوع قطف في المستشفى حسين.
0: نعم.
1: بردش مش عارف ليش.
0: بتتصل على الرقم مستشفى الحسين وبردوش؟
1: لا بردوش.
0: طب هو الطبيعي إنهم ما يردوش، إذا ردوا عليك يعني بكون الأمر مش طبيعي، لكن إذا بردوش على التلفون بكون الأمر طبيعي لأن دائما متسلم بردوش.
1: أنا عايز ضروري يعني بدي أعرف شو مريضهم إشي مش عارف يعني بديش أصل غادي يعني أخذ طلب سيارة أصل غادي طلب روح أجين يعني مشكلة هذه.
0: يعني أنت بتكتسل عن علاج أو عن دكتور إشي معين؟ ولا نتيجة فحص؟
1: لا لا ولا دكتور شوف دكتور وين تبيجي وين تبيجي
0: هذا غير بتتصل على رقم التلفون الطبيب الخاص، أما المستشفى صعب يرده والله يا صديقي.
1: بعرف إيش مشكلة يعني مش عارف يعني إيش ممل هذا يا
0: مية بالمية مية بالمية
1: يعني شو ممل يعني شو يعني محل مستشفياتنا بترد إيش محلات كثير بردوش يعني شو الواحد تسوي شو المواطن بده يسوي يعني؟
0: والله ولا إشي. المواطن مطلوب منه يضل ساكت والله يا ابن فلسطين.
1: شو نسوي هذه؟ شكرا إزعاجك يعني.
0: لا يا سيد العزيز أنا راح أبعث رسالتك للدكتور نافذ مدير مستشفى بيت جالم وإن شاء الله هيك يعني هم بيخلوا الناس يعني يحطوا موظف ولا هو في موظف؟
1: يعني شو يعني؟
0: دكتور نافذ
1: يعني معقول يعني نعم. مستشفى فيش واحد فيش تلفون يرد يعني فيش موظف يرد هذا شيء غير عادي يعني.
0: أنا دائما بتصل عليهم بقولوا لي رجاء ضغط الرقم الداخلي بتصل على الرقم الداخلي بيحولوا كذا وكذا وفي النهاية فيش حد فيش
1: ما بجيش هذا رنات رن رن رن رن رن فيش شيء لو بيجي بس بعمل الشغلات بس بجيش
0: ولا إشي
1: ولا إشي رن بس
0: نعم
1: الأسبوع بتصل الأسبوع
0: نعم. أنت شو الرقم اللي بتتصل عليه؟
1: 2-2-2-7-4-1-1-6-1
0: 1-1-6-1 بجوز هم هذا الرقم على ما أعتقد الشباب بيقولوا بتابعوا بالأرقام. خلينا نشوف شو في إمكانية إذا في رقم ثاني بعد البرنامج يتواصل مع نزار ممكن نحاول يعطيك رقم ثاني.
1: طيب شكرا سمحنا عزاجك يا
0: لا بالعكس بالعكس أخ وصديق عزيز أنت أخ وصديق
1: سدك أثمان برنامج بالفعلات
0: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة وهدات البال يا رب
1: الله يسلمك الله يسلمك
0: شكرا شكرا كثير شكرا بس الجميع بالخير وإن شاء الله أن مستشفياتنا هيك بكون واضحة منيحة كثير إن شاء الله.

المفروض انه يكون في رقم والارقام. سير السعادة بتقول ممكن يكون عندهم ضغط عمل، حاول اكثر من مره. ضغط العمل يعني اللي بده يرد على التلفون، شو علاقته بضغط العمل؟ يعني المفروض بده يرد على التلفونات انه يستقبل مكالمات ويوجه الناس، مش حلم يعني. يعني اللي بيرد على التلفون مش هو اللي بده يعالج، يعني نقول عنده حاله مريض ولا حاله مستعجله. يعني في كل المؤسسات اللي بيرد على التلفون الو اهلين شو بدك، هي خدمه نحولك على الطبيب الفلاني، الطبيب الفلاني بيداوم يوم الفلاني، شكرا الى اللقاء. يعني مش راح ولا يعالج ولا يعطي وصفه ولا يكون مضغوط كثير، اللي نضغطه كمان.

0: هو الرقم الوحيد اللي حطينا الأرضي اللي هو 0-2-2-7-4-1-1-6-1, لكن هذا الرقم زي ما شايفين زي ما بحكي بين فلسطين ما بردوا عليه.
1: هي قرايبنا وهي

لو بيني وبينكم كثير ناس بصير عندهم مشاكل يا اخوان وعدم الرد على الهواتف. يعني نحكيها بصراحة, عدم الرد على الهواتف هم يعني كمان بيساهموا في المشكلة. يعني كثير ناس مثلا بتصلوا على البلدية ما حدش برد, بتصلوا على سلطة المياه بقول لك ما حدش برد, بتصلوا على المستشفى ما حدش برد. يعني أنا بعتقد أن الرد على الهاتف بحل نصف المشكلة, نصف المشكلة يحل. بعتبر المواطن نفسه إن في حد واقف إلى جانبه.

الشيخ بلا عزوة قلت مراجيله. احنا اليوم يا اخوان شيوخنا الله يهديهم يا رب، انا بقول عن الشيوخ العشائر مبدعين في التدخل في حل مشكلات مع بتحدث مع الغير، لكن اذا حدثت المشكلة معهم والله 60 واحد زي وزيك يا نصار ما بقدر يهديهم. أبو يونس يسعد مساك بيقول ما في صوت، ما في صوت على البث المباشر التيك توك، شوف لنا يا نزار في صوت، في صوت يا أبو يونس ارفع تلفونك شوي، لازم تمهط مطي تلفونك على خير وبدكش تسمع صوتنا. فإحنا مبدعين كما قلت يوم تكون المشكلة مش معنا، لكن المشكلة إذا كانت معنا شو بيحلها للأسف الشديد. بقول لك الكل تابع وفاة الداعم الكبير لإسرائيل جرهام اللي توفى بسبب مرض مفاجئ. كشف تقرير الطب الشرعي الأول لوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي جرهام عن السبب الرئيسي وراء موته المفاجئ مساء السبت الماضي. هذا السيناتور الأمريكي جرهام طالب بضرب غزة بالنووي عشان يخلص الحرب بسرعة، قال يعني طالب ان يضرب غزة بالنووي، وكمان يعني كان يطالب دائما بالقضاء على غزة. وقال بيان مشترك لرئيس شرطة العاصمة الأمريكية كارول وكبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة كولومبيا ان جرهام توفي نتيجة تسلخ الشريان الأبهر الناتج عن تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأوضح البيان أن جرهام توفي في المستشفى طبعا، لكن بعد معاناة كبيرة مع يعني معاناة كبيرة في وقت قصير جدا مع شدة الألم. والتشريح أجري أمس، وقال كبير الأطباء الشرعيين إنه أجرى فحصا شاملا لجثة جرهام، والتشريح الأول كشف عن تسلخ الأبهر مشيرا إلى أنه سيجري تشريح مفصل للجثة تتعلق بالسموم والفحوصات المجهرية الأخرى والتي ستستغرق وقتا لإصدار وثيقة سبب الوفاة النهائي. يشار إلى أن جرهام كان أحد أبرز السناتورات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ وأحد أبرز داعمي إسرائيل، وهو عقيد سابق في الجيش الأمريكي. وأعلن مكتبه صباح الأحد وفاته رسميا عن 71 عاما، وقال إنه توفي نتيجة مرض مفاجئ وقصير. وكان جرهام من أبرز مؤيدي شن الولايات المتحدة للحروب ومتشدد في المواقف الخارجية خاصة دعم إسرائيل، وكان أشهر مواقفه الدعوة لمنح إسرائيل قنابل نووية لضرب غزة وإبادة سكانها. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن جرهام اتصل به ليلة السبت بعد عودته من أوكرانيا، وبدا عليه التعب قليلا لكنه كان بصحة جيدة قبل أن تعلن وفاته. في إسرائيل تم الإعلان إعلان يوم حداد على جرهام كما قالت مصادر عبرية. يعني كانوا يعني زعلانين كثير على وفاة جرهام، وكان يوم حزين في إسرائيل. الخبر وفاته أيضا تم تناقله عبر كثير من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والكل رصد تصريحاته الأخيرة. نتنياهو على سبيل المثال قال اليوم في إسرائيل حداد على موت السيناتور الأمريكي جرهام، لكن في إيران هناك يوم احتفال
وحسب نتنياهو قلت للسيناتور جرهام أن بإمكاننا الاكتفاء بعدد أقل من الصواريخ، لكنه أصر على أن تمتلك إسرائيل ترسانة صاروخية أكبر من تلك التي طلبها نتنياهو، مؤكدا دعمه الكامل لإسرائيل. إذن جرهام أصبح خارج عالمنا في عالم آخر.

0: بعد تصريحات ترامب إيران قالت لن نسمح على الإطلاق بتدخل الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز. متهوشين على مضيق هرمز الآن. مين بده يأخذ الفلوس من هرمز؟ مين بده يدفع السفن؟
1: نسمها وبلادي وميت النهر بيض ويغرق.
0: صديقنا بالأيسن بيقول بالنسبة لعدم الرد على هواتف المستشفيات، الظاهر موظفة الاستقبال دائما بتبرد في أظافرها وعمل مناكير، لذلك ما عندها مجال ترد. والله شر البالية ما يضحك. الحق لله به جميع الظالمين والمنافقين من أبناء ألحق الله به. بالنسبة لجرهام جميع الظالمين والمنافقين دائما وأبدا، يعني هذا وضع البلد. أبو بدر من باب الحارة، الله يسعد مساك يا أبو بدر. يقول أنا بدي أخذ، شو بدي أخذ؟ شو اسمه؟ رد عليه.

يقول لك اليوم مبارك الطلاق والخلع. بهذه العبارة احتفلت شابة من سكان وسط قطاع غزة عقب انفصالها عن زوجها بعد 8 سنوات من الخلاف. 8 سنين وهم دقين في رقاب بعض. اتطلقت أو خلعت زوجها كما يسمونه، وبلشت توزع في حلويات محتفلين بالطلاق، مع أن الطلاق أبغض الحلال. وعلى فكرة كمان الطلاق ممكن يحل مشاكل كثيرة يا أخوان، يعني إذا ضل الخلاف موجود 24 ساعة ومش قادرين يتعايشوا مع بعض، ونضل نطبطب على الخلاف حتى تصير جرائم لا سمح الله، كمان هذا الموضوع يعني كمان مؤلم جدا. ففي بعض الحالات يكون الطلاق حلا إيجابيا، يعني بيكون حل معقول وحل إيجابي في بعض الحالات، وأنا أقول بعض الحالات وليس جميعها.

فجوى البرغوثي. زوجة الأسير مروان البرغوثي أطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية على ساق مروان مما تسبب له بالنزيف وإصابة مؤلمة في حلقة جديدة من الاعتداءات المتواصلة عليه. إدارة سجون الاحتلال أصدرت تقريرا تحريضيا ضد مروان يتضامن مع اتساع الحملة الدولية الحرية لمروان الحرية لفلسطين وانضمام شخصيات وقيادات عالمية إليها والتجاوب الرسمي والجماهير الكبير معها حول العالم. هذا ما يجري مع مروان البرغوثي. إذن نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية، نعود بعد قليل، لا تبتعدوا كثيرا.

0: جوال فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: يمسيكم بالخير جميعا متابعينا في كل مكان، الله يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. أبو غيث يسعد هالمساء، عماد الصليبي يسعد مساك دائما بالورد والفل والياسمين، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم ودائما سعيدين. يعني بنوجه دائما تحيات المحبة لجميع الأصدقاء، يسعد مساكم، وبنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بتابعنا من الأردن، شكرا كثير. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، وأجمل تحية لجميع أبناء وطننا الغالي فلسطين.

حبيبنا كمان نوجه تحيات المحبة وأجمل يعني تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن وبيبعتونا كمان أيضا ببعض الأخبار من مناطقهم. يسعد مساكم جميعا وتحية الوطن الغالي, تحية الوطن الغالي لكل نشامة ونشميات فلسطين الغاليين كلا في موقعه وكلا في مكانه. تحية عطرة نبعثها عبر أثير إذاعتنا عبر موال إلى حماة الوطن وساهري أمنه, إلى رجال المؤسسة الأمنية البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل أمن المواطن واستقرار المجتمع وخاصة في مجال محاربة الجريمة ومحاربة آفة المخدرات. لكم منا كل التقدير والاحترام, ولكل فرد من أفراد المؤسسة الأمنية أسمى معاني الوفاء والعرفان على ما تبذلوه من جهود مخلصة في خدمة الوطن وأبنائه. دمتم درعا للأمن والأمان, وحفظكم الله وسدد خطاكم.

0: بنوجه كمان تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا. ألو مساء الخير
1: أبو كفاية، سعد مساء.
0: الله يمسيك دائما بالخير والمحبة،
1: حياك الله. احنا بنوجه تحية لسامي زيادة، وبنوجه تحية لزياد أبو مالك المقاول من بيت لحم.
0: نعم.
1: والفرج الكريم إن شاء الله لجميع أصحابنا ومالك زيادة وكل الاحترام.
0: الله يحفظك. بس ما عرفناش مين معنا.
1: معك مواطن.
0: مواطن، الله يسعد مساك،
1: حياك الله أبو قصي، كل احترامي لك.
0: الله يكون معك. شكرا، شكرا كثير على رسالتك الجميلة. الليث شعيبات، يسعد مساك أخو عثمان، وربنا يفرجها من عنده. بس الليث يبدو الوضع معها واصل درجة صعبة جدا، الله بس يفرجها. يا سعد ما خليت للسيف مضرب ولا مضرب. نزار النجار يرافقنا بهندسة الصوت. ما فيش حد مبسوط يا نزار، يعني إلا شوية ناس بعيدين عننا اليوم.

يقول لك واحد رجع له شك 180,000 شيكل، بس هذا الشخص عنده مؤسسات وشركات وشيء شيء طبيعي، لكن مواطن عليه شك راجع ب 1500 شيكل أصبح مطلوب للعدالة.

معبر الكرامة يعمل يوم غد حتى ساعات الظهيرة في كلا الاتجاهين، حيث أعلنت هيئة المعابر والحدود أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الثلاثاء 14/7 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن سير العمل في المعبر يبقى مرتبطا بالظروف الميدانية، وقد يطرأ عليه تشويش أو توقف مفاجئ وفق المسجدات. ودعت المسافرين إلى متابعة المنصات الرسمية للهيئة العامة للمعابر والحدود للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بحركة السفر أولا بأول.

ودائما نوجه تحيات المحبة للصديق ياسر اللي بتابعنا من وادي السير بعمان. يسعد مساك. تقديرات إسرائيلية: إيران تتجنب مهاجمة تل أبيب خشية توسيع الحرب. ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن طهران تدرك أن أي هجوم على إسرائيل سيعيد الحرب إلى مستويات أعلى من التصعيد ويقود مسار المواجهة الحالي الذي لا يزال تحت السيطرة. عريف نواور، يسعد مساك. وزير الدفاع اليمني: هل تعرفون من هو وزير الدفاع اليمني؟ يقول: صبرنا نفد إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية، وسنرد على هذه الانتهاكات. سنتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بجميع الوسائل المتاحة. نحمل إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاك الأجواء اليمنية. أخونا إسماعيل، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالورد والفل، شكرا كثير. كوريا الشمالية تقول: ملف نزع السلاح النووي مغلق نهائيا ولا رجعة فيه. وأكدت الخارجية الكورية أن تصريحات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن نزع السلاح النووي فقدت أهميتها وجدواها العملية، ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير على وضع كوريا الشمالية. مسكرة معاهم في كوريا الشمالية. بقول لك مش كل طير بالتأكل يا نصر. السابع هذا الكوري أبو كبسة. خلعة ولا لا بدي زنار بليليلي يا من يا من عين للهنا يا روح. فيش معاه مزحة.

إسماعيل بيقول ليش ما يخلصوا الحرب يا أخي؟ والله سؤال صعب يا إسماعيل، ممكن نزار يجاوبك عليه، أنا صعب أجاوبك عليه. سؤالك صعب.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن. يسعد مساكم.
1: للي دي جوين للي كم محبوس بي للي يامن يامن
0: أبو الأيسم الغالي كمان مسلطن أبو الأيسم أخو مندي هذا المندي طبق يمني مشهور. أكلة المندي في مطاعم كثيرة في بيت لحم بتشتغل في موضوع الطعام. وأكلة المندي هو طبق خليجي ويمني شهير يتكون أساسا من اللحم والدجاج والأرز طويل الحبة، ويتميز بتتبيلته الغنية وطريقة طهيه التي تعتمد على التدخين لإعطاء نكهة الشواء. هذا المعلومات المتوفرة عن المندي يا أبو الأيسام. خلينا نروح إلى أحوال الطرقات، كيف تبدو هذا المساء مع الصديق أبو محمد العطيات. أبو محمد الله يسعد مساك.
2: مساك وكل أوقاتك أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين لذات موال الكريمة
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
2: نتحدث عن مدينة بيت لحم، رأس بيت جال، النشاش، عش الغراب، جناتة، سكنات نصار، طريق السدر، عقبة حسنة، امراه رباح، المنشية، أم سلمونة. حتى اللحظة هاي المداخل والمخارج سالكة بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق بوابة العروب، بيت أمر، النبي يونس، رأس الجورة، مغلقات الفحص، فرش الهواء، سالكات الكونتينر سالك بالاتجاهين. العزرية أزمة باتجاه الجنوب، حاجز إزعيم سالك بالاتجاهين. الطريق الواصلة ما بين إزعيم وعناتة مغلقة بالاتجاهين بسبب حادث سير بهذه اللحظات. طريق البديل طريق الخالي الأحمر الكسرات أو بالعكس. فيما يتعلق حادث جبع بهذه اللحظات خالي من جنود الاحتلال، ولكن كثافة السير عالية جدا بسبب الاندماج للمغادرين باتجاه الجنوب. حزمة البلد حاجز من خلال الشمالي والجنوبي، حاجز حزمة ذاته سالك بكلا الاتجاهين. بسيور مالله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين. عين سينيا، عطار البلد، عطار البرج سالكات، بالإضافة لبوابات الوادي برود، الطيبة، ترمس عية، وسنجل كذلك سالكات. مداخل ومخارج أريحة خاليات من جنود الاحتلال وسالكات بكلا الاتجاهين. حواجز مدينة نابلس، حواجز الشرقية، بيت فريق أزمة بالاتجاهين. تيسير وعين شبلي كلاهما مغلقان بكلا الاتجاهين. عودة، صرة، المربع خاليات من جنود الاحتلال. دير شرف حاجز وأزمة للمغادرين. حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلي الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: السلامة دائما للجميع، ولكم دائما طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير، الله يكون معكم ويعطيكم ألف ألف عافية وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله محمد. شكرا كثير.

حابين نمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا برسولنا برسائل. الله يسعد مساكم الصديق سليمان العصب وعبد الله الغالي, الله يسعد مساكم بكل خير ومحبة, وندعو الله أن يعين شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط على ما هو فيه. دمتم بخير أخي أبو قصي, يحفظكم الله. طبعا أخونا أبو عبد الله هو رئيس بلدية العبيدية السابق, يديم عليكم الخير دائما. عاطف مشعل بيمسي على الجميع, يسعد مساك. نادر الزغل بيقول انتقدها أبو قصي جابوا على الحرب, يسعد مساك. خلي الجواب إلك, ليش مستمرين بالحرب يا أبو ضياء؟

أبو أحمد بيقول يا أخي يحكي عن الرواتب, شو بدنا نحكي عنها يا أخي؟ شو في رواتب؟ أحمد دعدوع الله يسعد مساك. بخاف نحكي عن الراتب يزعل يا أحمد. أبو أحمد يسعد هالمساء.

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن. يسعد مساكم جميعا, وإن شاء الله دايما بتضلوا بخير وصحة وعافية رب, وإن شاء الله دايما وطننا الغالي يبقى بخير.

0: ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي ببعثونا الآن بأحوال وتغيرات الطرق. وبنذكر أن أحوال الطرق دائما تتغير بين الفينة والأخرى, يعني هاي الأمور دائما معروفة.
1: جيت اليوم, جيت اليوم غني الماجن وعتاب.
0: الله عليك يا نزار, سلط النزار اليوم.

0: الدعوناش. أحمد بيقول أفضل ما في الأخبار فقرة نزار. كمان شوي نزار رح يحول على الدحية، استنى شوي.
1: يا طير الطاير صوت الحبايب.
0: أبو مهند الغالي يسعد مساءك بالورد والفل والياسمين. درجة الحرارة العظمى اليوم عندنا في بيت لحم وصلت ل 32 درجة مئوية. لعشاق الصيف بنخبركم وبنطمنكم إن هاي الأجواء المرتفعة راح تستمر معنا حتى نهاية الأسبوع. في ناس بيحبوا أحوال الطقس والأجواء الحارة. محمد أبو حماد من وادي النيص الغالي على قلوبنا، الله يسعد مساك. محمد أبو حماد فزعة والله يا أخوان. في كل عيد أضحى بقول لي اشتريت أضحية محمد أبو حماد، بقول له آه يعني منية، بقول زورنا هاي أضحيتك جاهزة. المهم يعني حتى لو ما فيش أضحية، المهم يعني نخوته والله حلوة. أيوب عبيات يسعد هالمساء. طبعا يمتاز أهالي وادي النيس حقيقة بالكرم والجود حقيقة، وأخونا محمد أبو حماد يعني مش يعني مجاملة، من الناس الكريمين، الله يديم عليك الخير يا محمد.

0: يعني وادي النيس تقع إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، تبعد عنها حوالي 7 كيلومترات. بقول لك كل المدن والقرى بتمتاز بشيء معين، مثلا بأنواع شجر معينة، مثلا المشمش في بيت جالة، مثلا العنب في الخضر. لكن في وادي النيس تشتهر القرية برياضة كرة القدم، يعني دولة في المونديال كل وادي النيس بيكون يتابعه في المونديال.
1: والعلعان موليتين و12 مولاية، جسر الحديد انقطاع من دور.
0: يعني نادي وادي النيس يعد ظاهرة فريدة كونه ممثلا لعائلة واحدة، وسبق له تمثيل فلسطين في البطولات الآسيوية. سميت وادي النيس بهذا الاسم نسبة إلى كثرة وجود حيوان النيس في الوادي الذي أقيمت عليه. نادي وادي النيس تأسس عام 1984 وحقق إنجازات تاريخية، منها الفوز بلقب دوري المحترفين الفلسطيني والمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي. يتميز أهالي وادي النيس بروابطهم الاجتماعية الوثيقة التي تشبه العائلة الواحدة، وهو ما يعتبر السر وراء الترابط والدعم المستمر بين أهلها. الله يديم بينهم المحبة يا رب، ودائما احنا فخورين بكل أهالي هذه القرية الجميلة، وعلى رأسهم أخونا محمد أبو حمد.
1: ولو تقول صابوني وتصيح صابوني بروا علي.
0: أبو الأيسر بكل وصلك سطل الفقوس ولا بعد؟ هذا لك سعد الدين بطل يتابعنا والله.

0: نزار بقول جد وين سطل الفقوس
1: بدي غني بحرارة وقت النسعة الصدارة لا في راس يا
0: بور هنادي كل الاحترام لك أبو قصي سعيد أبو جبل بمسع الجميع حلو أخونا أبو الأيسر بنساش شي احنا عندنا الفقوس السحوري يا أبو الأيسر

أحمد لحديث البلد دائما بقي أحمد حبيبنا يا أحمد والله. طقوس سحور عطر الأرض وتراث الأجداد هو رمز حي لجذور

هو رمز حي لجذور الفلسطيني في أرضه. ناشد الله يسعد مساكي. جذور الفلسطيني في أرضه هو مرآة تعكس عمق العلاقة بين الفلاح وأرضه الطيبة. أقول أحمد بقول حبيبة أبو قصي والله كثير بحب هذا البرنامج، الله يحفظك ويديم عليك الصحة يا أحمد، وإحنا كمان بنحترمك وبنقدرك ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. نزار النجار يعطيك العافية نزار. ناشدة بتقول ليش مشهور الفقوس السحوري؟ لأن زاكي كثير يا ناشدة. سؤالك صعب يا ناشدة، هذا أنت لازم تجاوبين عليه، بما أنك من بيت سحور لازم أنت جاوبتين على السؤال.

0: ممكن ماشي ده بتقول ممكن بسبب نوع التربة. احمد بيقول وينك يا سعد الدين مطلوب للوفاء، يعني احنا اعتذرنا، احنا اللي اعتذرنا لاخونا سعد الدين وبنوجه له دائما كل تحيات المحبه والتقدير. فريده شكرا كثير، شكرا لكل من تابعنا. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعه من مساء الغد بمشيئه المولى. نترككم دائما في حفظ الله على هذه الارض ما يستحق الحياه. الى اللقاء.
1: على هذه الارض ما يستحق الحياه، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صالح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاسو في الشهر، طب العالم مساكي توكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج بس وين نهيج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، تروح برا رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة في بيرزيت. تقع البلدة القديمة في مدينة بيرزيت شمال رام الله على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة. تعود بعض مبانيها إلى القرن 19، حيث تتميز ببيوتها الحجرية ذات الأقواس والنوافذ المزخرفة والساحات الداخلية. تضم البلدة عددا من المعالم التراثية مثل القصور العائلية القديمة التي تسمى بالعليات والكنائس والمساجد الصغيرة، إضافة إلى الساحات العامة التي كانت مركز الحياة الاجتماعية في الماضي. تعكس البلدة القديمة في بيرزيت نمط الحياة الريفية الفلسطينية التقليدية، كما أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً للنشاطات الثقافية والفنية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: جاء
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة في بيرزيت. تقع البلدة القديمة في مدينة بيرزيت شمال رام الله، على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة. تعود بعض مبانيها إلى القرن 19، حيث تتميز ببيوتها الحجرية ذات الأقواس والنوافذ المزخرفة والساحات الداخلية. تضم البلدة عددا من المعالم التراثية مثل القصور العائلية القديمة التي تسمى بالعليات، والكنائس والمساجد الصغيرة، إضافة إلى الساحات العامة التي كانت مركز الحياة الاجتماعية في الماضي. تعكس البلدة القديمة في بيرزيت نمط الحياة الريفية الفلسطينية التقليدية، كما أصبحت في السنوات الأخيرة مركزاً للنشاطات الثقافية والفنية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نبدأ اليوم دراسة جديدة في سفر الخروج، حيث يأتي فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله. تعال بنا نرى بداية هذا السفر الشيق من كلمة الله معا.
3: مستمعي وأصدقائي، أسعد الله أوقاتكم. هذا لقاء جديد ضمن برنامجنا كنوز الحكمة الذي ندرس فيه كلمة الله على التوالي، وسنبدأ اليوم بعون الله الدراسة في سفر الخروج.

هل تخاف يا مستمعي من الذين يقاومون الله؟ الذين يحكون مؤامرات للمؤمنين؟ لا تخف، لأن الله يسيطر على كل شيء. صلى الملك داود وهو يلاحظ تدبيرات الأشرار قائلا: استرني من مؤامرة الأشرار من جمهور فاعلي الإثم. وداود يعبر بهذه الصلاة عن مخاوف الكثيرين الذين يدبر لهم المحيطون بهم أو الذين يعملون معهم المؤامرات بغرض الإساءة إليهم والخلاص منهم. هل تلاحظ أخي الكريم أن المؤامرات تدبر دائما للشخص الناجح؟ للأمين في عمله، لخادم الرب المكرس، للطالب المجتهد الذي يرفض الغش؟ فغير الناجحين لا يطيقون أن يروا الناجحين. صديقي، إذا كنت محاطا بالمتآمرين الذين يريدون الخلاص منك فتعز، لأن هذا أكبر دليل على نجاحك وتفوقك وفشلهم. لقد لاحظت في كلمة الله أن المؤامرات التي تدبر لأولاد الله تنتهي برفعة وبركات ونجاح لهم. دع المتآمرين يحيكون المؤامرات وثق بالله يا صديقي. تذكر يوسف في مصر وأن للمؤامرات حدودا يضعها الله الذي في يديه كل شيء. وأخيرا تذكر أن مؤامرة قد دبرت ضد الآب والابن. يقول كتاب المزامير: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. الأمم ارتجت، اهتزت معاييرها الأخلاقية والأدبية، وقادها هذا الاهتزاز إلى التفكير في الباطل. وتصل المؤامرة إلى القمة فيقول الرؤساء عن الآب والابن: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. إن القيود الإلهية تكبح جماح الخطاة وتعلن عن بشاعة أثامهم وحياتهم المتدهورة إلى عمق الخطايا. ولكن لن تنجح مؤامرة الرؤساء. لماذا؟ لأن الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. مزمور 2:4: سيقضي الله تماما على المؤامرات. لا خوف إذن من المؤامرات، لا خوف من النمو السرطاني للضلالات، لا خوف من التآمر ضد المسيح. فالنصر النهائية لتدبيرات الله التي دبرها في مشوراته الأزلية.

0: حنان ورحيم. نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من الصفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كنا قد انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر التكوين الذي ابتدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وانتهى بتابوت في مصر. وبهذا فإن سفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت، وهو يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان. صديقي المستمع، رأينا في سفر التكوين أحلى ما رأينا يوسف الإنسان، صفاته الشخصية، ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين، ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها. فيه نجد صلابة السير في طرق الله، فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه. إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام، بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات. لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب، ولا كان هو مستودع أقوال إلهية، غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه. كان في قلبه وروحه مطيعا لله. وهكذا ينتهي سفر التكوين، سفر الخليقة، سفر البدايات، سفر طرق الله، سفر الآباء. وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة: الكفارة والصليب، الإيمان والدينونة، الكنيسة والشعب الأرضي والنبوات. كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه.
2: نبدأ اليوم بنعمة الرب دراستنا في سفر الخروج، والتي ستأخذنا عدة أسابيع. يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين، بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي 3 قرون ونصف قرن. قرأنا في الأصحاح 15 من التكوين والعدد 13 أن نسل إبراهيم كان سيتغرب في أرض مصر لمدة 400 سنة. أما في سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 40 فنقرأ أن المدة هي 430 سنة، وتؤكد ذلك رسالة غلطية في العهد الجديد. والتفسير هو كما يلي: من دعوة إبراهيم إلى نهاية مدة العبودية 430 سنة، ومن الوقت الذي تكلم فيه الله مع إبراهيم إلى نهاية العبودية 400 سنة. كلمة خروج كما هي تعني المخرج، وتحكي قصة الفداء بالدم والقدرة. وإذا كنت تريد أن تعرف رسالة الخروج فستجدها في سفر العبرانيين في العهد الجديد الأصحاح 11 من العدد 23 وحتى 29. يقول الكاتب:
1: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر، لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. أعيد وأقول أن سفر الخروج هو تابع للتكوين ويبدأ بحرف العطف واو. قال كامبل مورغان: في سفر الخروج لا شيء يبدأ ولا شيء ينتهي. يخبرنا سفر التكوين مستمعي أن 70 نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب. بعد ذلك نجد أن حوالي 2,000,000 شخص تركوا مصر وقت الخروج. التواريخ غير مؤكدة، لكن يبدو أن يوسف دخل مصر زمن الهكسوس أو الملوك الرعاة من أبناء سام، ثم خرجوا من مصر التي أصبحت معادية لهم في زمن فرعون الشرير الذي لم يكن يعرف يوسف. الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى، كاتب السفر وكاتب أسفار الشريعة الخمسة: تكوين، خروج، لاويين، عدد وتثنية. تنقسم حياة موسى في سفر الخروج إلى ثلاثة أقسام متساوية، يتكون كل قسم من 40 سنة: 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة في صحراء مديان، و40 سنة في البرية كقائد للشعب القديم. التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب، بل دربه الله في صحراء مديان لمدة 40 سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده، وتخرج موسى من جامعة الصحراء. بعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر، كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون، ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلقهم، وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين. كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان، كانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا. وتساءل فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. وكشف الله عن نفسه وتعرف عليه فرعون واعترف به، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار، أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما. هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا كل هذه الضربات التي حلت بمصر؟ كانت يا صديقي مصارعة الله مع آلهة مصر، كل ضربة ووبأ كانت موجهة لأحد الآلهة. اسمع ماذا يقول العدد 12 من الإصحاح 12 من الخروج: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. كان الله يريد أن يظهر لشعبه أنه الرب، وأنه أعظم من كل الآلهة، وأنه قادر على تخليصهم.
2: هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الأول من سفر الخروج. سنرى في هذا الأصحاح وجود الشعب القديم في مصر وفرعون آخر وعبودية الشعب واضطهاده وبطولة امرأتين. ترتبط الآيات الأولى من هذا الأصحاح مع سفر التكوين. نجد أسماء الذين أتوا إلى مصر أولا، ثم تبدأ حياة الشعب في مصر من العدد السابع. نقرأ من هذا الأصحاح الآيات السبع الأولى:
0: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم.
1: هذه الأعداد تعيد إلى الذاكرة خاتمة سفر التكوين. كان الله قد حضر الأمور في مصر في سبيل إتمام مقاصده، فزوجة فطفار وساق فرعون وأحلام فرعون وفرعون نفسه، بل السجن وعرش الملك وقيود الحديد وخاتم الملك والجوع، هذه جميعها تحت سلطان الله المطلق يديرها كيف شاء لإتمام مشوراته المحتومة. وما أثمن التعزية والتشجيع اللذين ننالهما من التأمل في هذه الأمور. المؤمن يعلم جيدا أن وراء فصول رواية الحياة توجد يد تدير حركة أدوارها المختلفة. مضى 3.5 قرون منذ موت يوسف، هل أمكن الموت أن يحول دون إتمام مقاصد الله الحي؟ حاشا وكلا، لكنه كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب، ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله. كان الله قد قال في الإصحاح 46 من التكوين أن الشعب سينمو ويزداد ويصبح أمة عظيمة في أرض مصر، وهذا يتحقق في العدد 7 من الإصحاح 1 من الخروج. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. أما العدد 8 فهو يبين تغييرا كبيرا قد حصل. نتابع القراءة من العدد 8 وحتى 14.
0: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. أتى فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا، ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله، وهذا لا يصدر إلا من القلب الذي لا يفرض لله وجودا. هناك درس عظيم نتعلمه من العدد 8 مستمعي. يجب دائما أن نعلم الأجيال التي تأتي عن المسيح وعن كلمة الله. فرعون هذا لم يتعلم عن تاريخ مصر، ولم يعرف عن يوسف الذي كانت له يد ضليعة في إنقاذ مصر من الجوع. من نفس هذا المنطلق يجب أن نعلم أبناءنا عن الرب يسوع ليكونوا على نور من كلمة الله ويسترشدوا إلى الطريق السليم. بالرغم من احتياج فرعون لعبيد، إلا أن إطلاق الشعب كان أسهل، لأن الاستعباد سيكلفه كثيرا من حيث المأكل والمشرب لكل هؤلاء، ولكنه اختار حكمة عالمية ومشورة جسدية ليجتاز الصعوبة. إن فرعون في حكمته عمل حساب المستقبل البعيد، ففرض تكاثر الشعب ووقوع حرب بينه وبين أعدائه وانضمام الشعب مع العدو، ولكن لم يخطر بباله قط تداخل الله في هذه الأمور. صديقي المستمع، أكبر خطأ يمكن للإنسان أن يرتكبه هو افتراضه لعدم وجود الله، إذ لابد له أن يضطر للاعتراف يوما بأن لله يدا، وحينئذ تبيد كل مشوراته وتبطل كل مشروعاته. ومهما طال أمد الشيء الذي يعمله الإنسان بالاستقلال عن الله، فلا يتجاوز الوقت الحاضر. فعلا ما أتعس الإنسان المائت الذي يظن أنه يقوم ضد الله. ماذا فعل ملك مصر؟ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة. لم يبنوا الأهرامات كما هو الاعتقاد السائد لأنها كانت مبنية أصلا، ولكنهم شاركوا في بناء مدن المخازن في ثوم ورعمسيس. كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن. كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة، ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة. بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر. كان المصريون يجعلون من حياة الشعب أمرا صعبا. لقد سبق وقال الله لإبراهيم أن نسله سيواجه المشقات في مصر. قال: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. 3 أشياء متنبأ عنها في هذه الآية: سيتغرب العبرانيون في أرض غريبة، وسيستعبدون، وسيمرون بضيق.
2: كل هذه الأمور قد تحققت في الآيات الأولى فقط من الأصحاح الأول من الخروج. نتابع قراءة ما تبقى من هذا الأصحاح بدءا من العدد 15.
0: وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
1: كلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو. فعلا الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. كل مقاومة من البشر لا يمكن أن تثبت لحظة واحدة، وهذا ما يريح القلب في وسط الظروف التي تلوح للإنسان أنها ضد الله. لم يستعبد المصريون الشعب فحسب، بل وأذلوهم أيضا. ولكن برغم الاضطهاد كان الله معهم وكان ينميهم. لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة. لاحظ ماذا يعني اسما هاتين المرأتين: شفرة وتعني الجمال، فوعة وتعني النضارة. هل سبق ورأيت صورة النساء المصريات في القديم؟ كان الجمال والنضارة يميزان نساء مصر. هاتان المرأتان كانتا من كبار مسؤولي مصر عن عمليات الولادة. وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كانت بنتا فتحيا. هذه محاولة أخرى من الشيطان لتدمير النسل الذي منه سيأتي المسيح. وهذه المحاولات كانت مستمرة من العهد القديم إلى العهد الجديد. وبينما كان الشيطان يحاول تدمير هذا النسل، تدخل الله وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد الذكور. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. كان على هاتين المرأتين الاختيار بين طاعة فرعون أو طاعة الله. لقد تعلمتا طاعة الله ومخافته، من أجل ذلك نالتا المكافأة من الله، أعطاهما اسما ومكانا في الأرض. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
2: لو تمت إطاعة أمر فرعون هذا لأبيد الشعب بأكمله، ولكن الله أفشل مخططات فرعون، والأصحاحات التالية تبين ذلك، إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر. وهذا يصور لنا كيف أن الله يخلصنا اليوم من الخطية والعالم والجسد والشيطان، ويأتي بنا إلى السماء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.